ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون.

الفؤاد ما رآ أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى.

0: أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر أف أم. الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
1: فجر أف أم
0: أحلى صباح من فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم. الصباح ما بيحلى إلا معها فجر أف أم شمس الشموزة.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام الصباح ما بيحلى إلا معها فجر اف ام شمس الشموزة.

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، وين ما كنتوا أيانا في المتابعة والاستماع بنرحب فيكم. صباح الخيرات والمسرات والليرات، صباح الخير لأهل الخير، أهلنا ناسنا أحبابنا من كل مكان، وين ما كنتوا أعمالكم تسمعونا بنصبح عليكم، بنطل عليكم بنهار جديد وإشراقة شمس جديدة، علها يا رب تبرق لنا الخير والبركة، ترسل مع أشعتها أخبار الخير يا رب العالمين في هذه الساعات وفي الساعات الأولى من نهار اليوم الاثنين. نسأل الله الخير والبركة إن شاء الله.

مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء ومستمعينا، أهلا بكم بنهار اليوم الاثنين الموافق 28 من أيلول سبتمبر من عام 2026 ميلاديا، الموافق 17 من ربيع الثاني من عام 1448 هجريا. بسم الله نبدأ وإياكم هذا الصباح. أي نعم سادة اللي قال شهر أيلول سبتمبر شهر 9 الحالي كرج كراج وسريع جدا. نسأل الله يا رب الخير والبركة لإلنا ولإلكم مع نهاية هذا الشهر، ونسأل الله أخبار مبشرة مع الشهر القادم. الشهر القادم شهر أكتوبر شهر 10 في أحداث مميزة، ومن بين هاي الأحداث حيكون عندنا الخبر أو الحدث الأضخم والمميز على الصعيد الكرمي وفي المنطقة. مهرجان طول كرم بنعمرها اثنين، صباح الفل والياسمين لأحلى وجه صباحي ولأحلى طفلة بتكون معنا في كل صباح وفي كل يوم في قتنا الدائمة تيا. صباح الخير لتيا طفلة زميلتنا أنوار الحش حمد في الهندسة الإذاعية، كل التحيات الصباحية، وأيضا على أحمد الجلات في الإخراج بوجه لهم أحلى التحيات الصباحية. زملائي الرفقاء الدائمين لحتى نطلع ونخرج عليه ونطل عليكم بأحلى صورة من خلال برنامج طلة فجر. صباح الخير لرعاة برنامجنا شركة الماسة شانتير للذهب والألماس، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، قاعات وجاتو سان موريس، شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شدادة، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس. تواصل للصراف في أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل في طول كرم شارع باريس، شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، وأيضا شركة سنيورا للصناعات الغذائية عشرة عمر. صباح الخير أيضا للراعي الجديد اللي انضموا أيانا ولأسرة برنامج طلة فجر، مركز ألفينا للتجميل وعيادات ألفينا الطبية لطب الأسنان. صباح الخير لإلهم. بدي أحكي صباح الخير لكل الأمهات اللي انطلقوا في ساعات الصباح الباكرة لحتى يوصلوا أولادهم وبناتهم على المدارس، فصباح الخيرات لإلكم. صباح الخير للآباء كمان اللي أخذوا نفس المهمة بالتناوب، ممكن يكون يوم الأب يوم الأم أو ما بعرف مين اللي بينكم مستلم هذه المهمة، لكن بحكي للجميع صباح الفل والياسمين، لكل اللي بيسمعونا من الصبايا والشباب، لكل اللي بيسمعونا من الأمهات والآباء، إما في سياراتهم مركباتهم رايحين على الطريق فبحكي لهم صباحكم فل وياسمين، أو من خلال شاشة تلفزيون الفجر في منازلكم في ساعة الصباح الباكرة، فنجان القهوة كاسة الشاي بزعتر شو اسمه؟ زعتر بلاط أو ممكن بالميرمية، يعني حسب النكهة اللي أنتوا بتحبوها. أنا أكتر شيء بفضله بالميرمية السجيرة، هذا أزكى إشي. زعتر البلاط لا صراحة أنا مش من محبينه نهائيا، حتى ريحة الزعتر البلاط تحسوها كتير قوي في ناس. أنا أنوار صباح الخير لك أنوار، أنا اسمحوا لي وخاصة الستات الكبار أو الصبايا، وفي ناس كتير بتعشق ريحة زعتر البلاط. أنا للأسف يعني لا يمكنني أتقبل ريحة زعتر البلاط، بس على العكس تماما أنا من محبي وعشاق ريحة الميرمية. حتى بحب دائما لما بيكون في ريحة مزعجة في البيت، إذا طبخت طبخة هيك بتعجق ريحتها، عود واحد من الميرمية بيقتلك أي ريحة تانية. فريحة الميرمية في البيت ريحة يعني زي المسك، أنا هيك بعتبرها. صباح الخير لكل الأشخاص اللي بيحبوا كاسة الشاي أيا كانت النكهة الموجودة فيها، نعنع زعتر بلاط ميرمية، صحة وعافية على قلوب الجميع. صباح الخير للصبايا اللي بيسمعونا، بيحكوا لي ريهام إحنا بنسمعك كل يوم الصبح إحنا رايحين على شغلنا، يا ريت لو بقدر اني اتذكر كل اساميكم، يا ريت لو انه دائما تحكوا لي اساميكم علشان اصبح عليكم بشكل شخصي. بس التقيت امبارح بصراحه باحلى صبيتين، خلوني اوجه لهم كل التحيات الصباحيه. بدنا نوجه لنغم السيده، يسعد صباحها نغم، صبحها ويربحها بالخير يا رب ويعطيها الصحه والعافيه، وانبسطت بشوفتي فيها امبارح. وكمان للدكتوره الصيدلانيه تقوى فيصل، صبايا وطاقم صيدليه الاحمد يعطيهم الف عافيه، نوجه لهم كل التحيات الصباحيه. صباح الفل لهم. دكتورة الصيدلانية التقوى بتحكي لي ريهام أنا كل يوم الصبح هي ما بتعرفني وجها اللي واجهة، فشافتني بتحكي لي سمعت صوتك فرقته. معقول بتتفرقوا الأصوات من دون ما تشوفوا الوجوه؟ البعض مش الكل، في أصوات بتشكك فيها، بس في أصوات رنانة بتحسي لها بصمتها من بعيد، أول ما تسمعيها
تعرف إنه فلان الفلاني جاي. صباح الفل والياسمين، يعني توتو مثلا يا أنوار بتعرف إني أنا إجيت من أول ما أفوت الإذاعة. صباح الفل. قصة حب ما بيني وبين طفلة زميلتنا أنوار، تيا يعني ما شاء الله لحماها، تكبر يا رب وتكون من ذرية صالحة وتتربى بعز أهلها. شفتوا هالمشهد الجمالي من وسط مدينة نابلس؟ صار عندنا كمان مشاهد جمالية من وسط مدينة طول الكرم. تعليم حواف الأرصفة باللون الأبيض والأحمر أو اللون الأسود والأبيض، هذا شيء جدا مهم علشان توضح الصورة وعلشان ما يكون في عنا معالم مخفية، بل بالعكس إحنا بدنا كل أرصفتنا تكون حوافها معلمة بلون الرصيف، إما الأبيض والأحمر أو الأبيض والأسود أو الأبيض والأزرق. فصباح الخير لكل السائقين على كل الخطوط الداخلية والخارجية.

صباح الخير لكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام. صباح الخير للي بيسمعونا حاليا وين ما كنتوا، يسعد لنا صباحكم يا رب. وصباح الخيرات والمسرات لكل الأهل والأحباب. صباح الخير كمان للمعلمين والمعلمات لكافة المستمعين من خلال أثير فجر أف أم ومن خلال شاشة تلفزيون الفجر. صباح الخير لكم مشاهدينا ومتابعينا، وبدي أوجه كل التحيات الصباحية للسائقين على كل الخطوط. سائقين الأعزاء، كل الخطوط، خط ارتاح، خط النابة، خط شويكة، خط الكفريات كله، كفر زيباد، الراس، كفر سور، كفر جمال، كفر عبوش، كور، ومين كمان هناك من هذيك المنطقة بينزل هناك، كفا، بنيجي لفرعون. صباح الخير لإلهم. نحكي كمان صباح الخير لمين؟ لتكاسي العزب. صباح الخير لتكاسي، حكينا كفا وشوفة، وحكينا مين كمان يا أنوار ذكرينا. خلينا ننزل لتحت شباي. صباح الخير لكل سائقي تكاسي ذنابة، تكاسي شويكة. خلينا نروح كمان شوي لبعيد، نحكي صباح الخير لكل تكاسي الشعراوية، صيدا، علار، عتيل، دير الخصون، مين كمان يا أنوار؟ المنطقة اللي بالنص بين دير الخصون وشويكة.

عفوا بيت ليد عنبتة، وكمان عنا بلعة، وعنا كفر رمان، عنا رامين، ومين كمان ضل عنا يا أنوار؟ كفر اللبد. وهيك بتوقع شملنا كلتو الكرم، ما ضلش حدا المفروض. بيت ليد حكيتها صحيح. صباح الخير لكل السائقين، سائقين الأعزاء، علشان بيحكوا لي إنه بتحكي الكفريات بشكل عام. طب احكي لنا خط خط، هيني حكيت لكم خط خط. صباح الخير لكم جميعا سائقي مكاتب التكاسي الخاصة كمان عشان ما يزعلوا منا، نحكي لكم صباحكم فل ياسمين. وسائقي خط نابلس، جنين، قلقيلية، رام الله، كل الخطوط الخارجية بنحكي لكم صباحكم فل ياسمين يا رب. اليوم الاثنين أكيد مشاهدينا الكرام متابعينا عنا ثل من المواضيع اللي رح نناقشها بجولة الأخبار. رح يكون وإيانا سائق على خط الجسر لحتى يحكي لنا أكثر عن طبيعة الطرق. سائق دائما بيكون متنقل وأدرى بحالة الطرق ومتابع لأحوال الطرق بشكل دائم، رح يحكي لنا خلال جولتنا الإخبارية عن كيف تبدو طبيعة أحوال الطرق لهذا الصباح. كمان من محطاتنا لليوم بدنا نحكي عن الذكاء الاصطناعي. يا جماعة احنا بنسمع الذكاء الاصطناعي كثير، AI. طب ايش يعني AI؟ احنا كيف ممكن نخلي الذكاء الاصطناعي أداة جديدة دخلت حياتنا لنخليه شريك لحياتنا؟ كيف؟ من خلال توظيفه بذكاء. كيف ممكن نوظفه بذكاء؟ اليوم الأستاذ أيمن رح يحكي لنا كيف ممكن نوظف الذكاء الاصطناعي بذكائنا إحنا ونخليه شريك لحياتنا، وهو المساعد لإلنا لحتى يكون في عنا مصدر دخل. كيف؟ هاي التفاصيل رح نناقشها اليوم. كمان من المحطات اللي رح نحكي ونناقش فيها، طبعا إحنا بدنا نوجه كل التحيات الصباحية لوالد الطفلة بسملة، ولبسملة، ولكل الأحباء اللي كانوا بحملة لبيك يا بسملة. مين منا ما سمع ببسملة؟ بسملة حملتها جابت كل أرجاء الوطن الحبيب وكل يعني كثير من مناطق دول العالم. لكن اليوم إحنا بنعرف إنه بسملة هي مريضة ضمور العضلات الشوكي من النوع الأول. اليوم بدنا نعرف شو يعني هذا المرض، كيف بيصير هذا المرض لما الطفل يولد وهو مصاب بمرض ضمور العضلات الشوكي من النوع الأول. إيش يعني؟ شو اللي بيأثر على وظائف الجسم هذا المرض؟ كمان من محطاتنا لليوم في سلفيت إن شاء الله رح يكون في عنا معرض من المعارض المميزة اللي رح تفتح آفاق جديدة قدام المنتج الوطني. هذا المعرض جاء تحت شعار صنع في فلسطين. صنع في فلسطين هو شعار بيحمل كثير من المعاني والرسائل، لكن شو تفاصيل هذا المعرض اللي رح يكون إن شاء الله في شهر أكتوبر القادم وتحديدا في بلدة بدية في سلفيتا؟ كل هاي التفاصيل إن شاء الله رح يكون وإيانا فيها رئيس الغرفة التجارية الصناعية في سلفيتا لحتى يزودنا أكثر عن كافة هذه المعلومات. الرسائل الصباحية اللي عمالكم بتبعتوا لنا إياها أكيد رح نتابعها ونقرأها من خلال برنامج طلة فجر. أحلى صباح مني لإلك ريهام، ومن الأحفاد حبايب قلبي كندا، قيس، بدران، والياس، وسارة مهداوي. الله يسعدكم يا رب. من حنان الكحلة، صباحك فل ياسمين يا حنان، صبحك وربحك بالخير. مشاهدينا ومتابعينا بانتظار رسائلكم الصباحية تقدروا تشاركونا عمين حابين تصبحوا، على الأهل، على الأحباب، على الأحفاد، أو يمكن على أصحابكم بالشغل. عمالكم بتتابعوا برنامج طلة فجر من خلال شاشة تلفزيون الفجر، فإذا حابين تصبحوا على حدا من الأحباب تواصلوا وإيانا إما من خلال الرسائل النصية على الرقم 00970599940990، أو المشاركات النصية أو المشاركات عفوا الهاتفية على رقم الاتصال 0926849. صبحكم بكل الخير.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام ومتابعينا وين ما كنتوا هيانا في المتابعة والاستماع. بنرحب بكل الأهل والأحباب، وكمان بدنا نحكي ألف ألف مباركة لزميلنا منتصر العناني بمناسبة تخرج ابنته سارة العناني، وأصبحت الآن أخصائية تغذية. سارة منتصر العناني ألف ألف مبارك. مناقشة مشروع التخرج من جامعة النجاح الوطنية كلية الزراعة والطب البيطري تخصص تغذية وتصنيع غذائي، ألف مبارك وعقبال الوظيفة ومزيد من النجاحات القادمة إن شاء الله رب العالمين. سارة العناني ابنة زميلتنا الأستاذ منتصر العناني، بنوجه لك كل التحية وبنهنيكي ونحكي لك ألف مبارك، وبنهني العائلة الكريمة في طول كرم وحلحول وعمان. ألف مبارك لإلك هذا التخرج إن شاء الله، وأنت بالوظيفة كمان إن شاء الله يا رب. كملين معكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء، جولتنا الإخبارية إن شاء الله راح نناقشها ونبدأها بعد لحظات، وننتقل إلى الجولة الإخبارية والمتابعة لآخر التطورات وآخر الأخبار. أهلا بكم مشاهدينا ومتابعينا في هذه الجولة الإخبارية. عشرات المستوطنين اقتحموا بلدة كفل حارس شمال سلفيت بحماية مشددة من جيش الاحتلال الإسرائيلي. أفادت مصادر محلية أن المستوطنين اقتحموا وسط البلدة أدوا طقوسا تلمودية وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال في المنطقة. هذه الاقتحامات تأتي في ظل تصاعد هجمات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم في مختلف محافظات الضفة الغربية، والتي تشمل الاعتداء على المواطنين، إحراق المركبات والمنازل واقتلاع الأشجار والاستيلاء على الأراضي بحماية قوات الاحتلال. أيضا في المتابعات الإخبارية، قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيد عدوانها في قطاع غزة والضفة الغربية مخلفة شهداء وجرحى، كما شددت إجراءاتها العسكرية عبر الإغلاقات والاقتحامات والاعتقالات والحواجز. ونأتي إلى قطاع غزة، حيث تم الإعلان عن استشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية مركبة مدنية في شارع الأقصى بمنطقة الصناعة بحي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، كما أصيب مواطنين أحدهما بجروح حرجة جراء قصف طائرة مسيرة مجموعة من المواطنين قرب الجامع الأبيض في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. في سياق آخر، صحيفة هآرتس الإسرائيلية تقول إن مظاهر المقاطعة والابتعاد عن إسرائيل تتسع بصورة ملحوظة، ولم تعد تقتصر على قرارات حكومية أو مواقف سياسية، بل بدأت تتغلغل إلى مجالات الاقتصاد والثقافة والرياضة والحياة العامة. وفي المتابعات أيضا، موقع N12 الإسرائيلي أفاد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غادر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على متن طائرة خاصة في زيارة لم يعلن عنها مسبقا. وزير الخارجية الإسرائيلي يبلغ السفارة الهولندية في إسرائيل بقرار يقضي بإلغاء اعتماد عدد من الدبلوماسيين الهولنديين العاملين في رام الله، ومنحهم مهلة 7 أيام لإعادة الوثائق الدبلوماسية التي أصدرتها لهم السلطات الإسرائيلية. موقع I24 نيوز الإسرائيلي يقول إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجه فريقا مشتركا بين الوزارات ومدير قسم القانون الدولي في وزارة العدل الإسرائيلية بإعداد ملف قانوني شامل ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. نأتي الآن وإياكم مشاهدين الكرام ومتابعين ومستمعين للإطلاع على آخر التطورات فيما يتعلق بطبيعة أحوال الطرق وطبيعة أحوال الحواجز. ينضم إيانا السائق محمد بدير. صباح الخير أستاذ محمد.
1: صباح الورد. هلا فيك، حياك
0: الله. يسعد صباحك. يعني في ظل الإغلاقات التي فرضها الاحتلال يوم أمس على عدد كبير من الطرق والحواجز، لكن أطلعنا، كيف تبدو طبيعة الأحوال لهذا الصباح؟
1: نعم، حيت اليوم إن شاء الله الحمد لله رب العالمين. صبحت اليوم حاجز دير شرف سالك بالاتجاهين، بوابات دير شرف فاتحة، حاجز صار سالك بالاتجاهين، طريق يتصار معالي فرايم باتجاه الريحة، حاجز زعترة كله سالك، حاجز معالي فرايم في على تفتيش مع تواجد للجيش، وما تبقى طريق لغاية سرعة الريحة الحمد لله، حواجز بداخل الريحة كلها فاتحة.
0: في طرق بهاي اللحظات سمعت أنها مغلقة، لا زالت حتى اللحظة ولا
1: حاجز وتفتيش دقيق على حاجز معالي فرايم؟ نعم.
0: كل الاحترام، أشكرك كل الشكر سيد محمد، يعطيك ألف عافية، وبنتمنى لكم السلام يا رب. كل سائقين وخاصة السائقين هم أكثر من يتحمل تعب الطرق وإغلاقات الحواجز المفاجئة، لأنه دائما بيكون في لهم حركة تنقل على الطرقات، فكان الله بعونهم. إن جئنا بالمتابعة لمحافظات الجنوب، حاجز الكونتينر سالك، عش غراب، بني نعيم، النشاش، دوار، تقوع، المنشية، الفحص، مراح رباح، جسر حلحول، السعير، النبي يونس، هاي الطرق كلها سالكة. زيف، يطا مغلقة، دورة مغلقة، الفوار مغلقة، فرش الهوى للخارج، تفتيش وأزمة بالاتجاهين، راس الجورة مغلقة، العروب العجوري مغلقة. أيضا إن بدنا نيجي لمنطقة الوسط، مدخل الشمال لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابة عطارة البلد تفتيش للخارج، بوابة عطارة القديمة مغلقة، بوابة روابي مغلقة، حاجز عين سينيا أزمة للداخل مع تواجد للجيش مغلق للخارج، الجلزون أزمة باتجاه رام الله، عيون الحرمية سالكة، وسلوادي برود تفتيش، مدخل سنجل الشرقي سالك، ترمس عية سالكة، شقبة سالكة، بوابة دير جرير سالكة، عناتة سالكة، زعيم، العيزرية، كراميلو، مداخل أريحة سالكة، حزمة البلد تفتيش، حزمة أزمة للخارج، جبع تفتيش وأزمة خانقة للخارج. رح نيجي معاكم مشاهدينا ومتابعينا إلى متابعة أسعار صرف العملات لليوم الاثنين. الدولار الأمريكي يصرف مقابل الشيكل صباح اليوم الاثنين بثلاثة شواكل فارزة 5 أجورات، أما الدينار الأردني فيصرف بأربعة شواكل فارزة 40 أجورة، واليورو الأوروبي يصرف بثلاثة شواكل فارزة 46 أجورة. نأتي إلى حالة الطقس، حيث دائرة الأرصاد الجوية توقعت أن يكون الجو اليوم الاثنين غائما جزئيا إلى صاف، معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموجة. في ساعات المساء والليل الأجواء تكون غائمة جزئيا وباردة نسبيا في المناطق الجبلية، معتدلة في بقية المناطق. غدا الثلاثاء منتصف هذا الأسبوع الأجواء تكون غائمة جزئيا بوجه عام، معتدلة في بقية المناطق، يطرأ الانخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. تسقط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والله تعالى أعلى وأعلم. للاطلاع على المزيد وكل ما هو جديد متابعينا ومشاهدينا من خلال متابعة الموقع الإخباري وأيضا منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك، التليجرام، الواتساب، الإنستغرام، لحتى يوصلكم كل شيء جديد أول بأول. رحلة فاصل نرجع نكمل مع حضراتكم.

0: صباح الخير لكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وإن ما كنتوا وإيانا في المتابعة والاستماع، صباح الخيرات والمسرات والليرات، صباح الخير لأهل الخير. دائما بنطل عليكم من خلال أثير ومن خلال الشاشة بمواضيع مختلفة ومتنوعة، لحتى أكيد نطل عليكم بمتابعة كل ما هو جديد ونخليكم أقرب مع العالم من حولكم. وإحنا بصراحة من بعد هالحملة اللي اليوم عمالنا بنحكي فيها وشفناها وسمعناها، حملة لبيك يا بسملة، قديش اتكشفت عنا حالات إنسانية مرضية صعبة جدا وخاصة للأطفال. يعني اليوم إحنا بنحكي الحمد لله رب العالمين على نعمة الصحة والعافية، ولكن دائما خلونا ندعو بالشفاء لكل أطفالنا، وإن شاء الله يا رب الشفاء لبسملة، لقاسم، لآدم، هالأطفال اللي هم بأمس الحاجة إلى العلاج. كان الله بعون أهاليهم اللي صبروا وتعبوا وتحملوا مشاق كل هذه الحياة. اليوم إحنا بنحكي بصراحة، يعني إحنا بنحكي اليوم قديش صار في عنا عدد كبير من الأطفال هم بحاجة إلى العلاج كحالة بسملة. يا رب شافيهم يعافيهم، مش بس الأطفال اللي بصراحة مصابين بهذا المرض، إنما في عنا عدد كبير من الأطفال هم بحاجة إلى زراعة كلى، أو بحاجة إلى إجراء عدد كبير من الفحوصات، عندهم مشاكل مختلفة، ممكن تكون أمراض شائعة، بس نتيجة الظروف والأوضاع اللي إحنا بنمر فيها، فالوضع المالي للعائلة ما بيسمح لإلهم إنه يكون في علاج فوري ومستمر لأبنائهم. فهون بتكون بتكون المأساة إنه الأم مكتوفة الأيدي، الأب عاجز قد ما حاول، لكن الظروف اللي بنمر فيها ما بتسمح له إنه يأمن كل تكاليف العلاج. تكاليف العلاج مقارنة بالعلاج الأمراض النادرة يمكن تكون مش بهالتكاليف، ولكن إحنا بحاجة أهل الخير يكونوا اليوم موجودين مع هؤلاء الأطفال أيضا، اللي يمكن بإمكان أي شخص ربنا منع مفضل عليه أنه يتحمل ويتكلف بكل تكاليف العلاج لطفل أو طفلة بحاجة إلى زراعة كلى، أو عنده مشاكل بالكبد، أو ممكن يكون عنده مشاكل أخرى ما بنعرف كيف طبيعة المشاكل، لكن في عنا حالات إنسانية مرضية كبيرة. فنسأل الله يا رب الشفاء لكل أطفالنا ولكل أبنائنا يا رب، اللهم آمين يا رب العالمين. فصباح الخير لإلهم جميعا. صباح الخير اللي عمالهم بيبعتونا الرسائل الصباحية، صباح الخير للخالي مقبولة، صباح يسعد لي صباحك، صباح الورد، اللهم اجعل هذا الصباح خيرا وبركة وفرجا لكل كرب. أسأل الله المنان أن يجبر خواطركم جبرا يليق بكرمه، وأن يقضي لكم كل حاجة، ويغنيكم بفضله عمن سواه، ويحفظكم بعينه التي لا تنام. صباح الخير، صباح الخير والفل بالياسمين. مشاهدينا الكرام، متابعينا، احنا دائما هالموضوع بنفتحه بشكل متكرر متواصل، وسطتنا عليه شكاوي، واحنا جبنا مدير شرطة المرور لحتى يحكي لنا اكثر عن الاجراءات. كل التحية والاحترام له، كان يمكن ضيف في استوديو برنامج طلة فجر يمكن قبل اسبوع 10 ايام، وحكى عن الإجراءات والعقوبات اللي بتنفرض على اللي من يقود سكوتر أو الدراجة الكهربائية، تمام، الدراجة اللي مزودة ببطارية. بس قديش في لسه عنا استهتار من الأهالي. أنا يعني ما بعرف، بتخيل لو سائق جديد وخاصة من الصبايا صدفوا هيك شاب مستهتر، أهله مش سألين عنه، خد هالسكوتر وبس حل عنا، تمام. أنا هيك بحكي لكم الواقع، أنا ما بجيب إشي من الخيالات لأنه هذا اللي بيصير قدامنا. وطلع قدامها وبدها تتلبلق، وخاصة يمكن دوبها يعني عمالها بتسوق لحالها ولأول مرة يمكن أو لتاني مرة، بعدها مش متمكنة من السياقة، شو ممكن يصير؟ هاي شغلة. شغلة تانية، سائق تاكسي، تمام، سائق تاكسي وجه له كل التحية، يعني سنين عمر بيسوق على سيارة التاكسي. مبارح شاب خبط في سيارته، يعني هيك خبط في سيارته وضل ماشي ومكمل ولا أعطى أي أهمية. فسائق التاكسي بيحكي لي: يا ريهام، تخيلي لو أنا اللي مخرب له بسكليته، أو لو أنا اللي طابب فيه، شو بدي يخلصني منه؟ عن جد شو بدي يخلصني منه؟ ما في أي حدا أو أي شيء بيخلصني منه. بينما لما هو إجا ومسرع وخبط لي سيارتي، وصدقا أنا شفت السيارة مخشطة، يعني هذا الخشط والأحط اللي هو يعني شباب بفهموني يعني أكيد، ومتعوج الجناح اليسار اللي عند الشوفير متعوج من بسكليت مزود بالبطارية، بيحكي لو أنا طبيت فيه ولو أنا خربت له بسكليته أو يمكن نزلت منه نقطة دم، أنا شو بيخلصني منه؟ ما حدا بيخلصني منه. بينما الأهل ابنهم يخرب سيارات الناس بالعالم، يأذيهم ويوترهم عادي طبيعي، المهم ابنهم يضل سليم. لما ابنهم ينأذى ساعتها هم بيحكوا الحق على الشوفير، سواء كان سائق تاكسي أو سواء كان سائق مركبة عادية. أنا شخصيا امبارح وأنا حاولت أني ما أحكي بالموضوع، لأنه لو حكيت كنت يمكن أنفعل، فأجلت الحكي لليوم. ومع سبحان الله التقيت بالشوفير وقدامي صار الموقف، وحكى لي هيك شاهدي يا ست ريهام شوفي. قلت له أنا شخصيا شاهدي على الموقف اللي بيصير معي، يعني المفروض أن أنت طالع طلوع الحدادين كاشف الطريق، وعلشان دك تروح المسلك الأيسر وتطلع بطلوع باتجاه شارع المستشفى، كاشف الطريق ما في أي سيارات، مستحيل تكون سيارة مسرعة والساعة 7:10 الصبح وتيجي بهاي السرعة. يعني غفلة ثواني خلتني أني أنا يعني كان صار حادث سير لا سمح الله، يعني أنا خسرته خسر، ما بنعرف مين ممكن اللي بينا يتآذى. وما عجبه صار يأشر لي بإيده أنه انتبهي شوف الطريق، وهو جاي من عند شارع مفرق أشعة الصدر ومسرع وما معطي، يعني ما وقف إنه يكشف الطريق إنه في سيارة طالعة ولا ما في سيارة طالعة. ولا واللي خلاني أعصب أو اللي خلاني هيك يعني استفزني الموقف، إنه صار يأشر لي بإيده إنه انتبهي على الطريق، افتح شوف الطريق، إنه أنت مش شايفة يعني الطريق، انتبهي قدامك. ما وقف أصلا لحتى يكشف الطريق الطالع، ما وقف، ضل ماشي مكمل. طبعا هو نازل نزول فسرعته سرعة رهيبة بتكون، وطبعا خلص البسكليت هو اللي بيمشي، يعني هما ما في بدلات دراجة هوائية اللي يتحكم. تمام، فشو رأيكم أهالينا؟ أنا بحكي بس بلوم كل أب وكل أم بيعطوا بسكليت وسكوتر لابنهم، بلومهم، ممنوع. أنا بحكي ممنوع، لو بإيدي القانون وبإيد السلطة بسحبهم كلهم وبحكي ممنوع. من أمتى إحنا كنا بنركب على هاي البسكليتات وهاي سكوترات؟ هدول خصصوا لمسالك مخصصة لإلهم، لمسالك مخصصة لإلهم بالداخل. ممنوع أي حدا بيركب هذه البسكليت أو هذا سكوتر يمشي على مسلك غير مسلكه، ولما بده يركب بيكون حاطط خوذة على راسه وبيوقف على إشارة المرور وبياخد حق الأولوية إله ولغيره. أصلاً بيكون عنده رخصة يمكن أو إنه معرفة كافية بقوانين السير ومين إله حق الأولوية. إحنا ولادنا أصلاً بيعرفوش الهمزة من الطمزة علشان يركبوا هاي البسكليتات، ولا وبيجوا بيحطوا الحق علينا إحنا كسائقين. وبعدين بهاي الظاهرة يا أبائنا وأمهاتنا، بعدين بهاي المشكلة اللي عمالها بتسبب الخوف والقلق والتوتر لكثير من الناس. عادي انه انا سيارتي تنخشط، عادي انه انا سيارتي تتضرر، بس مش عادي انه ابني ينجرح جروح بسيط، او ابني لا سمح الله يوقع عن البسكليت لانه تفاجأ بسيارتي. مش عادي طبعا، مش عادي نهائيا عند الاهالي، بس عادي عند الاهالي ابنهم يسبب التوتر والخوف لناس كتير عمالها بتسوق، لناس ماشي عادي بالشارع طبيعي، ولناس راكب سيارات من سنين متعلمة يخشط لها سيارتهم عادي، بس هو ينجرح جرح صغير او يوقع او يتوتر او روح يحكي لامه وابوه عن هذا الشوفير اللي خوفه، مش عادي. اهالينا يعني ايش الحلول اللي لازم نحطها علشان نمنع هاي التصرفات كلها؟ الحل واحد، أنا برأيي ما بدنا نعلم أولادنا، لأن لو بدنا نعلمهم علمناهم من الأول وتعلموا، ولازم هم أصلا شخصيا، يعني أنا بتوقع طالب بمرحلة الأول ثانوي أو توجيهي أو يمكن صف عاشر بيعرف كتير شغلات في الحياة، والتليفونه بيتركوش من إيده، وسيد العارفين هو طبعا هذا الشاب اللي بهاي المرحلة، سيد العارفين الجوال ما بيخلي إشي يغفل عن عينه وبيعرف بكل إشي في الحياة. فما تيجي تحكي لي كأم أو كأب ما هو ابني بيعرفش قوانين السير، لا ست الكل، ابنك بيعرف بقوانين السير وبيعرف بقوانين السير أكتر من واحد معاه رخصة. فهذه من باب اللامسؤولية ومن باب الشطارة والفصحنة، إنه أنا بدي أسوق على كيفي وبيكون ماشي عكس السير، هون اللي مصيبة، يكون ماشي عكس السير ومسرع وطاير وبعدين يا جماعة كان واحد تاني شاهد معي شاهد على الموقف اللي صار وعمالي بتحدث أنا والشوفير الله يصبحه بالخير طبعا. فبيحكي لي بتعرفي شو يا ست ريهام إحنا بتعرفوا أنت بنتعلم؟ بقول له وأنت بنتعلم بالك؟ بقول لي لا تصير كارثة كارثة كارثة يروح فيها 3-4-5 من أولادنا أو من أهالينا اللي راكبين بالسيارات، ليصير حادث سير يعتبر كارثة. يعني تخيلوا إحنا لشو بنستنى لتصير كارثة ونفقد أرواح، تخيلوا عشان نصير نحس كأهالي إنه يما دير بالك يابا اوعى انتبه البسكليت سكوتر امشي شوي شوي دير بالك، أقول لك بدي أسحبه منك لأنه شفت شو صار، أنا مش ناقصني أنا بخاف عليك. نستنى نخسر أرواح وتصير كارثة علشان نصير نربي أولادنا. أنا صدقا يعني أنا ما بحكي من فراغ، ما بحكي بالهوى والعشوائية، ما بحكي من مواقف من بنات أفكاري، أنا بحكي من الواقع اللي بنمر فيه، وهاي أمثلة بسيطة يعني يمكن صارت معي أنا شخصيا أو قدامي. فما بالكم لما لو هلأ يحكوا معانا سائقين، وطبعا المجال مفتوح قدام كل السائقين يتصلوا ويتواصلوا معانا ويحكونا عن هذه الظاهرة. طب بدكم أكتر من السائقين اللي هم يعني لهم عمر بيعرفوا كيف السواقة وشاطرين وما فيش أشطر من الشوفارية. خلونا نروح مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى المحطة التالية من محطاتنا. بهاي المحطة تعالوا نحكي أكتر، الـ AI دخل حياتنا، لكن أداة، هالأداة اللي دخلت حياتنا كيف ممكن يا ترى نوظفها في يومنا ونوظفها بحياتنا وتكون جزء وشريك حياة؟ اليوم الذكاء الاصطناعي مش مصطلح بنسمعه من خلال البرامج، من خلال الأخبار، بنشوفه على الجوال، بالعكس اليوم الذكاء الاصطناعي صار حاضر بكل تفاصيل حياتنا اليومية، حتى من طريقة بحثنا على المعلومات لنوصل لصناعة الصور والفيديوهات، نكتب نصوص، نصمم، دخلت في عالم التعليم، إدارة الأعمال وكثير من هذه المناحي. مع هالانتشار الكبير في عمالها بتصير أسئلة بيننا كمستخدمين لأدوات الذكاء الاصطناعي، هل الذكاء الاصطناعي ممكن ياخد مكان الإنسان؟ رح يغير شكل الوظائف وغيرها وغيراتها. لكن اليوم كيف ممكن نحول الذكاء الاصطناعي من مجرد تقنية إلى أداة بتساعدنا على تطوير أنفسنا وتساعدنا على تطوير أعمالنا وحتى أفكارنا لنبدع بأي مجال إحنا بنشتغل فيه؟ اليوم خلونا نفتح هذا الملف مشاهدينا ومتابعينا الكرام مع ضيفنا الأستاذ أيمن مقبل، مدرب معتمد في مجال الذكاء الاصطناعي، متخصص في توظيف أدوات الـ AI في التصميم وصناعة المحتوى والإنتاج الإبداعي عبر المينيتور أكاديمي. وأيضا يعني إحنا بدنا نرحب بالأستاذ أيمن. يسعد صباحك أستاذ أيمن.
1: صباح الخير أستاذ ريهام،
0: صباحك وربحك بكل الخير. أستاذ أيمن، اليوم لما إحنا بنحكي عن الذكاء الاصطناعي وكونك مدرب معتمد في مجال الذكاء الاصطناعي، خلينا نبدأ من الأساس. لما نحكي اليوم عن الذكاء الاصطناعي شو المقصود فيه ببساطة؟ كيف ممكن نشرحه لشخص مش متخصص بعالم التكنولوجيا؟
1: تمام. هلا شو هو الذكاء الاصطناعي اليوم؟ أصبح يعني خلينا نحكي ببساطة ونبسطها الناس، أدوات أو أنظمة صارت إنها قادرة إنها تساعد إنسان بمهام أو وظائف كانت تحتاج منه وقت وجهد أكبر. يعني اليوم أنا بقدر باستخدام الـ AI إني أستخدمه بالكتابة، بالبحث، بالتصميم، بإنشاء الصور، بالفيديو، بتحليل المعلومات، بالبرمجة وحتى بالتعليم كمان. أهم نقطة لازم نفهمها إن الذكاء الاصطناعي إنه مش إنسان، ومش المفروض إنه نفكر فيه كبديل كامل عن الإنسان. أنا بحب أتعامل حالياً مع الـ AI كمساعد قوي جداً إلي، يعني بيساعدني في شغلي، بيساعدني في البحث، بيقلل علي المجهود والوقت. يعني بدل ما أنا أبدأ من الصفر ممكن يساعدني أبدأ أسرع، يعطيني أفكار، يرتب لي المعلومات، يساعدني أنفذ فكرة براسي بشكل أقوى وبإمكانيات ويمكن أقل. بس بالنهاية أنا اللي لازم أفكر، أنا اللي لازم أقرر، وأنا اللي لازم أقرر إذا، وهي نقطة كتير مهمة، أنا لازم أقرر إنه هذا الإشي صح أو غلط. يعني باختصار الـ AI هو اليوم أدوات بتساعدنا وبتختصر علينا كثير من الجهد والوقت، حتى كمان للتكاليف كمان.
0: طيب اليوم يعني أستاذ أيمن بصراحة في كثير من الناس بيستخدموا أدوات الذكاء الاصطناعي، لكن أحيانا بيكون استخدام بدون ما يعرفوا أصلا إمكانياتها الحقيقية. برأيك شو اللي بيستطيع أنه يقدمه لإلنا اليوم الـ AI في حياتنا؟
1: والله أسأل يعني شو في أستاذ نهام، يعني عالم الـ AI متطور بشكل مرعب، يعني يوم عن يوم، ما بدي أقول يوم عن يوم، حتى ممكن ساعة عن ساعة يفرق. هي الفكرة أنه كيف الإنسان يستغل هذا الذكاء الاصطناعي في حياته حاليا، وكيف ممكن يخصصه، بالإضافة أنه ما يعتمد عليه. الخوف من الـ AI أنه إحنا نعتمد عليه اعتماد كلي، يعني خليه يفكر عنا، يقرر عنا. عم بشوف ناس كتير حاليا أنه خلص أي شيء بده إياه يفتح شات جي بي تي يسأله هل المعلومة صح، المعلومة غلط، وهذا شيء خاطئ. ولكن أنا كيف ممكن أخصصه في حياتي، كيف ممكن أستفيد منه؟ ممكن أحكي لك على الصعيد الشخصي، كثير من المهام اللي كنا نستخدمها في العمل عندنا في الشركة كانت ممكن تأخذ أسبوع كامل، هلا حالياً نخلصها في أقل من يوم. هي الفكرة إنها كيف أستخدمه، كيف أفهم، وكيف أستخدم الـ AI.
0: يعني أستاذ أيمن، كونك جرافيك ديزاينر، الـ AI غير في مجال التصميم صحيح؟ حسب حكيك
1: 100%. يعني خلينا نحكي في الجرافيك ديزاين وفي التصميم، تغيير يعني صدقا أقل شيء نحكي عنه كان بشكل كبير جدا جدا جدا. هلا ممكن أي حدا كمان يقدر يعمل، يطلب بشكل بسيط من مثلا من موقع مثل زي شات جي بي تي او الموقع الدارج الحالي زي جي بي ناي والى اخره، يطلب يعطيه اي تصميم بسيط. ولكن بصفي هون في عنا لمسه الاحتراف، لمسه ما بين انه شخص عادي يطلب وشخص متخصص يطلب. تمام. حتى على المستوى نقول لما بيجي انا اجي اطلب شيء معين ويجي مبرمج يطلب الشيء ينفذه، هون الشغلات راح تفرق. الشخص لازم هون انه باختصار يطور مهاراته في الاي اي. هذا مجال يعني هاي ما في مفر منها. انا ما بشوف انه الاي اي الغى المصمم فعليا، بالعكس هو رفع مستوى المطلوب للمصمم. المصمم مش بس يعني يستخدم برنامج تصميم، لكن يكون عنده فكره، ذوق بصري، فهم للبراند، فهم للتسويق، ويعرف كيف يوجه هذا الشيء بالاي اي.
0: الذكاء الاصطناعي ممكن اليوم عن جد ياخذ مكان او ياخذ وظائف الناس؟
1: السؤال اكثر انتشارا يعني هذا الرهام. هلا اكيد في وظائف ومهام راح تتغير، وفي شغلات روتينيه الاي اي صار يعملها اصعب من الانسان، هذا لا شك فيه. يعني السؤال الاهم خلينا نحكي انه هل الشخص اللي بيعرف يستخدم الاي اي ممكن ينافسني او يشتغل اسرع مني؟ هذا السؤال الاهم. هنا الفرق صراحة، يعني المصمم اللي بيعرف يستخدم AI ممكن ينجز أكثر، الموظف اللي بيعرف يستخدم ممكن يختصر وقت كبير صراحة. يعني نقول المعلم اللي ممكن بيحضر مواد تعليمية في المدرسة يحضرها بشكل أسرع وبشكل احترافي أكثر، صاحب المشروع ممكن يستخدم AI بالتسويق وخدمة العملاء وتنظيم شغله. فعشان هيك الأفضل مش نقاوم التكنولوجيا أو نقاوم، خلينا نحكي AI، الأفضل نتعلم كيف نشتغل مع الاي اي ونعمل له حدود صراحه. يعني نعمل له حدود في شغلنا، نكون متاكدين كيف قاعدين احنا نستخدم الاي اي في شغلنا. بس بصراحه يعني راح تفرق حاليا، خلينا نقول يبلش تفرق من اليوم، تمام، وفي الايام القادمه حتصير تفرق. فالشخص اللي راح يعرف اي اي وراح يخصصه في شغله فعلا راح يستفيد. يعني بس هو ما راح يلغي دورك، دائما الاي اي راح يخفف وظائف لكنه راح يفتح فرص عمل ثاني كبير، يعني راح يفتح وظائف ثانيه اكيد هذا الشيء.
0: الطلاب بتحسهم من الفئات الاكثر استفاده يمكن من الاي اي، بس كيف ممكن الطالب يستفيد من الذكاء الاصطناعي بدون ما يتحول الموضوع لغش بصراحه يا ايمن؟
1: والله هنا بده يكون في رقابه كمان صراحه. يعني هذه مشكله كبيره، انه زمان احنا لما كنا نعمل بحث او بدنا ندور يعني كنا عم جد نتعب، كنا يمكن نروح على مكاتب وكان الانترنت اصعب من هيك. الطالب يعني صراحه ممكن يعطي الاي اي واجبه وهو يعمل له ويحلل له كل شيء. فهنا في دور من الجميع، يعني في دور انه احنا نوعي الطلاب، والمعلم كمان يكون له دور، حتى كمان اهل يشوفوا ابنائهم شو بيعملوا كيف بيحلوا، لانه شو استفدنا اذا AI راح يحلل له كل شيء. فأنا بس هون مثلاً ممكن أحكي للطلاب إنه ما يستخدمه بطريقة، خلينا نحكي كوبي بيست، يعني ممكن يطلب من الـ AI مثلاً يشرح لي هاي الفكرة بطريقة أبسط، أعطيني مثال عليها، اخبرني وين غلطت بهذا الحل، أعطيني مثلاً أسئلة أتدرب عليها في المجال اللي هو عم ببحث فيه. هون صار AI هيك بيصير مساعد لك. حتى الطالب اللي عنده مشكلة بمادة معينة ممكن يحكي للذكاء الاصطناعي اشرح لي اياها، كأني طالب صف عاشر مثلا، لو انه هو طالب مثلا جامعة. تمام، يعني الفكرة الأساسية خلي AI يساعدك تفهم، مش يساعدك انك تهرب من الفهم. هاي نقطة كثير مهمة هذه ما قلتها. ولكن اليوم كمان برضو ست ريهام، المعلم ما راح يخفى عليه طالبه اذا عامل بحث عن AI راح يبين. تمام، فاحنا هون دورنا يعني لو شفناه عامل انه يعني خلينا ما نجلده، ولكن نحكي له لا احنا بدنا نتساعد احنا وياه، بدنا نفكر احنا وياه.
0: يعني انت بتنصح انه اولادنا يتعلموا من سن صغير على الاي اي ويستكشفوا كل شيء متعلق بالاي اي ويعرفوا ايش سلبياته وايش ايجابياته وابرز مخاطره علشان يكون في هناك استخدام حسن لهذه الادوات، ادوات الذكاء الاصطناعي؟
1: شوفي اكيد اكيد طبعا، لكن طريقة تناسب عمرهم وتحت إشراف الأهل طبعا، لأنه بصراحة الأطفال راح يكبروا بعالم فيه ذكاء اصطناعي موجود بكل مكان حاليا. يعني إحنا شئنا أم أبينا يعني AI موجود وإحنا قاعدين نلاحظ الأطفال شو بيعملوا. إحنا خيارين حاليا، يا إما نمنعهم منه وبالنهاية راح يوصلوا له لحالهم، أو نعلمهم البداية كيف يستخدمون بطريقة صحيحة. طبعا أنا مع إنه نعلمهم البداية كيف يستخدمون بطريقة صحيحة، يعني يمكن الطفل يستخدمه حتى يعمل قصة، يتعلم كلمات إنجليزية، يفهم معلومات، يعمل مشروع صغير. يعني أنا مع أطفالي حاليا بفتح الشات جي بي تي مثلا وبحكي معاه كصوت، فعامل إنه فكرة إنه بحكي له أنا بدي أتعلم كل يوم 5 كلمات في اللغة التركية. تمام، بحكي له كل يوم بدي اياك تعلمني 5 كلمات في اللغه التركيه. فهم صاروا يشوفوني وانا بعمل هاي الشغله متقصد بس امامهم صراحه، يعني
0: علشان تعلمهم الاسلوب وطريقه التعامل مع هذه الادوات.
1: فبالضبط، فبصير احكي معه ويحكي لي كلمه، بحكي له الكلمه صعبه باللفظ، اكتب لي اياها بالعربي كيف كل اللفظ، واصير احكيها قدامهم. مره على مره بعلمهم كيف يحكوا مع الذكاء الاصطناعي. في هون نقطه انا ما ذكرتها أستاذ ريهام، الذكاء الاصطناعي أيضا في لغة عشان تحكي معها فيها. يعني إحنا لازم نتعلم اللغة اللي نتواصل مع الذكاء الاصطناعي. هنا بفرق ما بين دور المبتدئ والمحترف. يعني في شيء اسمه برومت، ما بعرف سمعتي عنه. البرومت هو اللغة اللي أنا بتحدث فيها مع الذكاء الاصطناعي. فكل ما كان هذا البرومت أو الأمر اللي أنا بعطيه للذكاء الاصطناعي منمق، خلينا نحكي في أوامر وفي ضوابط، اعمل لي هيك ما تعمل ليش هيك، ضبط هاي ما تطبش بهاي، فبيعطيني نتيجة أفضل. فكل ما أنا طورت مهارتي في كتابة البرومت تمام وحسنت من لغتي مع الذكاء الاصطناعي راح أخذ نتائج عالية وممتازة جدا.
0: يعني مهم جدا، معناها أنه إحنا حتى نعرف كيف نخاطب هذه الأدوات
1: 100%. ونرجع لموضوع الأطفال هون، يمكن أنا حتى وإحنا نتحدث بعثت لك فيديو.
0: صحيح، عرضناه حاليا وأنت عمالك تتحدث.
1: عملت فيديو من صورة وبعلم أبنائي صراحة كيف ممكن يعملوا، إنه الإشي مش صعب. فبعمل مادة تعليمية له من صورته وبشغل له إياها. واليوم كثير من الآباء، يعني خلينا نحكي الآباء اليوم أغلبهم جيل جديد، يعني ما من 20 وإطلع، خلينا نحكي فكلهم عندهم القدرة على استخدام الذكاء الاصطناعي وأنهم يستخدموا الإنترنت، فيمكن يعملوا لأبنائهم بعض الحيل، بعض الألعاب التعليمية وبشكل بسيط ومجاني. يوم شادي بتي في بعطيك محاولات مجانية بتقدر تعمل شوية ألعاب حتى بصورته، يعني يجيب صورة الطفل ويحولها على شكل لعبة، فأنت هيك بتشجعه وتبلش تعلمه الـ AI.
0: طب
1: كونك إنه مش كل جواب يعطيك إياه الـ AI صحيح. لازم يحكي لهم هذا المعلوم، إنه مش كل جواب يعطيك إياه الـ AI صحيح. ما تعطيه معلومات شخصية، هاي مهمة جدا، إنه ما تعطيه معلومات شخصية عنك أو تعطيه صور خاصة فيك أو بيانات خاصة بدون وعي. الفكرة مش بس نعلم أطفالنا إنهم يستخدموا AI، لازم نعلمهم كيف يستخدموه كمان بأمان ووعي، وهذا شيء كثير مهم.
0: بما يتعلق بالمعلومات الشخصية بصراحة، إذا بدنا نيجي نحكي يمكن كثير من التطبيقات اليوم صرنا بصراحة يعني بنستخدمها كحدا بنفضفض له، فهون بيصير يسحب كثير من معلوماتنا الشخصية، وهذا التصرف يمكن اللي عملنا بنلاحظه هو الشائع خطأ. بس بما أنك مدرب AI، شو أكثر خطأ بتلاحظه عند الناس لما فعليا بيبدأوا بدهم يتعلموا على أدوات الذكاء الاصطناعي أو ينخرطوا بهذه التطبيقات والأدوات؟
1: يعني مثل أي تكنولوجيا قوية فيها إيجابيات ولها مخاطر. يعني طبعا من أكبر المشاكل اليوم إنه ممكن يعطيك، يعني خلينا نحكي إنهم يعتمدوا اعتماد كلي على يعني إنه ممكن يعطيك معلومات خاطئة بطريقة مقنعة جدا على فكرة، يعني ممكن يعطيني معلومة وهي غلط ويقنع فيها بشكل بسيط جدا. وفي عنا مشكلة في الصور والفيديوهات المزيفة كمان، هاي المشاكل AI. ممكن تشوف فيديو شخص بيحكي إشي عمره ما حكاه أصلاً، وموضوع خصوصي كمان، هذا موضوع يعني بده حل صراحة. أتوقع يعني أنا في الأيام القادمة مستهدى الأمور رح يكون في قوانين للAI. يعني أعتقد يعني إنه هذا الشيء صار يعني أمر مفروغ منه، فأتوقع إنه رح يكون في رح ينسن قوانين إنه في حال مثلاً، يعني ممكن أجيب أي شخص اليوم عمل له فيديو مثلاً إنه إلى سمعته يعني. تمام. فمع قادم الأيام أنا أتوقع إنه هتكون في قوانين لبعض هيك الأشياء. يعني مش منطقي كل معلومة شخصية أو كل ملف عندي أرفعه لأي أداة بدون ما أعرف كيف أتعامل بعينه. فإحنا هم نحكي للناس إنه ما ترفع أي صورة تخصك أو حساس ترفعها على الإنترنت، معلوماتك المهمة زي بطاقات ائتمانية، ملفات كمان ما تحملها، لأنه هاي المواقع الأدوات ذكية جدا. يعني أنا قبل فترة سألت ChatGPT قلت له بدي تعمل لي تقرير كامل عني من يوم ما أنا بلشت أستخدمه، أنت شوف فهمت عني، قيم لي أنا شخصيتي. أعطاني تقرير صراحة بظلم صادم، يعني بالطريقة، يعني طبعا أنا حريص أنا شو بعطيه معلومات، يعني هو بيعرف أنا شو بشتغل، يعني طبيعة سألت بسأله إياها فحلل لي أنا شو بسأله شو بشتغل. أعطاني معلومات صراحة يعني لو أنا ذكرها حرف لهاش. ففي خطر ثاني أنا بشوفه مهم جدا، إنه الإنسان يعتمد عليه زيادة عن اللزوم صراحة. يعني إذا كان عندي سؤال مباشر بعطيه للإيه، بطل عندي محاولة أفكر أو أبحث، ممكن مع الوقت أضعف مهارات. يعني إذا أنا بظني أعتمد عليه اعتماد كلي، فمهارات التفكير هاي مهم جدا، يعني هاي أكثر شغلة بهذا السؤال يعني خلينا نقول لازم نركز عليها، إنه يعني راح يلغي الإبداع مع الوقت، راح يلغي التفكير، خلينا ناس ماشيين هيك على التسهيل صراحة. يعني إذا أنا جربت أفكر وجربت أحاول فلوين راح أوصل؟ فلذلك بدنا نحرص إنه إحنا نفكر قبله. يعني لما بدي أطرح فكرة أو بدي أعمل فيلم من الأشياء اللي ممكن أنت عرفتيهم أو من أفكار بعلمها للطلاب، إنه ما تخليه يفكر عنه، ما تخليه يساعدك بفكرتك، ما تخليه يبني لك السيناريو، لا أعطيه فكرة السيناريو وخليه يساعدك يرتب لك إياها كسيناريست محترف. لما نفتخر الشغلة ممكن أنا ما عندي كل المعلومات الإخراجية، فبعطيه فكرتي وكيف أنا شايف الفيلم بدي ينعمل، وبحكي له ساعدني إني أخرجه زي مخرج عالمي. بعطيه مثلا منهاج معين بدي أعمله لأطفال، بحكي له أنا بدي أعلمهم 1 2 3 4 5، بدي صغل إياها بأساليب المعلم الناجح. هيك أنا بستخدمه وبخليه يفكر معي، بل العكس هو يساعدني، هو مساعدي. أنا وأنا بحكي معك الآن حاليا أنا مشغل شراكة على AI عمال تشتغل لي تنجز لي في مهام. تمام. فأنا هون بستغله وما بيستغلني، بستفيد منه في شغلي وبطور من مهاراتي دائما. بدي أحكي للناس إنهم ما يستهين في هذا الموضوع، AI عالم كبير وإحنا صراحة مش لازم نوقف عنده، نستغله في حياتنا في وظائفنا
0: يعني قد ما في مخاطر، لكن احنا بدنا نكون اذكى من الذكاء الاصطناعي ونحكم ونستخدم هذه الادوات بحياتنا تفيدنا. يعني احنا بدنا ننوه للساده المشاهدين والمتابعين اللي كانوا وايانا، كل هذه الافلام اللي تم عرضها هي من انتاج الاستاذ ايمن، يعني هو اشتغلها من خلال الذكاء الاصطناعي. فاليوم احنا قديش بنقدر كيف نستخدم هذه الادوات بحياتنا لحتى تكبر من مشاريعنا، تخلينا عندنا مهنة أو عندنا وظيفة أو عندنا يمكن مشروع نشتغل عليه ويكون هو مصدر دخل لنا، صحيح؟
1: 100% 100%. صراحة خلينا نحكي إنه ما نخاف من الذكاء الاصطناعي، نتعامل معه بواقعية زي منصات السوشيال ميديا اللي دخلت حياتنا وكتير بلشنا بدها تخرب وبدها تدمرنا وإلى آخره. أكيد فيها سلبيات وبنفس الوقت أكيد فيها إيجابيات، يعني ما نترك الإشي الباب مفتوح. فالاي اي نفسه نفس أي أداة، لما دخلت الكاميرا حياتنا، لما دخلت التلفزيون، لما دخلت السيارة وسيارة الكهرباء، فأي شيء إذا إحنا بنحسن استخدامه ونحط له ضوابط نستخدمه بطريقة صحيحة راح نستفيد منه. زي خلينا نعطي مثال سريع بس هيك ما بدي أطول عليك، زي السوشيال ميديا. يعني أداة السوشيال ميديا فيها لها سلبيات وحاليا كم لها إيجابيات، فأنا بشوف إن الإنسان هو اللي بيقرر كيف يستخدم منصات السوشيال ميديا باختصار، والاي اي بنفس المبدأ.
0: صحيح. بدنا نوه كمان مرة تانية إنه الفيديو اللي تم عرضه فيديو البرتقالي، فيديو هو كان من بين أفضل 10 أفلام بمسابقة احكيها اي اي، من بين 300 فيلم كانوا مشارك. الأفلام كانت من لفلسطينيين موجودين من الضفة ومن غزة ومن الشتات، فكان هالفيلم بصراحة من أفضل 10 أفلام. قديش معناه هنا أيمن استطاع أنه يوظف الذكاء الاصطناعي بذكائه الشخصي لحتى يحصل على هذه المرتبة، أنه من بين أفضل 10 أفلام مقارنة ب 300 فيلم مشارك بهاي المسابقة احكيها اي اي. فكل التحية والاحترام. أيمن مدرب معتمد في مجال الذكاء الاصطناعي، بيقدروا اليوم الشباب يتواصلوا معك لحتى يستفيدوا من خبراتك، يتدربوا عندك لحتى يستخدموا الاي اي ويوظفوها في شغلهم ويطوروا من أشغالهم وتكبر مشاريعهم.
1: 100%. هلا شوفي احنا كمان يعني الموضوع مش يعني حتى احنا مع فتح هذا المجال مع مينيتورز اكاديمي في رام الله، هلا الفكره انه حتى احنا نبلش معهم بشكل مجاني، اطلع يعني فيه نعطيهم بعض اللقاءات، نشرح لهم الاي اي انه بتقدر تعمل هيك بتعمل هيك تطور عملك، نشوف شو اعمالهم ونفرش لهم الطريق ونعطيهم بعض المعلومات. فهم يحبوا الموضوع، شافوا انه عندهم القدره، لا راح يضيف لي راح يعطيني، فهم بعدين بيكملوا بدورات. فالموضوع يعني في بداياته احنا اصلا نحاول قدر الامكان كمشروع شبابي انه نساعد للشباب بشكل مجاني، نقدم لهم معلومات وبعدين هم يكون لهم القرار انهم يروحوا ياخذوا دورات تخصصوا في هذا الموضوع. انا عن جد بحب احكي للكل انه الاي اي راح يعني حرام حدا
0: يقدر يوظفه بطريقه كويسه.
1: بالضبط. يعني جدا ممكن الانسان يستفيد منه. انا على الصعيد الشخصي في شغلي بحكي لك يختصر علي ساعات عمل بمعنى المعنى الكلمه الحقيقي لها. يعني فعلا في شغلات كانت تاخذ ايام، يعني تعرف لما بحكي لك شغل كان ياخذ ايام وجهد واكتب على الكمبيوتر وضلني قاعد على الكمبيوتر مش قادر اتحرك، وحاليا انا بقدر اخلص مثلا ما مجموعه 5-6 أيام أخلصه في 4-5 ساعات ومش ضروري أضلني قاعد قدام الكمبيوتر.
0: بس بالمقابل مثل ما حكيت إنه نكون إحنا أصلاً فاهمين كيف اللغة اللي نحكي فيها مع الاي اي علشان ينجز لي هذا الشغل بطريقة تقريباً شبه احترافية من خلال الاي اي.
1: 100% 100%. هون أنا ببلش كيف إنه أنا بعمل، زي ما حكيت لك مبدأ أفوت أشتغل مشروع معين، ببلش أشرح له بحكي له أنا في عندي مشروع 1-2-3، عندي مجموعة من الصور مش معالجة، بدي أعمل أنا وياك خطة وبرومت معين إنه أحول هاي الصور من صور عادية لصور احترافية، بدي أعدل لي هيك، وبدي أضيف لي على كل صورة مثلا الرقم المعين هيك، الإضاءة المعينة هيك، التفاصيل هيك. فنبلش نبني الخطة، بخلصها أنا وياك تقريبا فوق مثلا ربع ساعة ثلث ساعة، بعدين بعمل له طريقة يصير يأخذ الصور بصير اعطيه مثلا انا عندي مثلا 500 صوره، بصير اعطيه مثلا 20 او 30 صوره ياخذهم يخلصهم يعطيني اياهم، ادققهم اطلع عليهم 100%. هون انا بكون استخدمت هاي احدى الشغلات اللي انا ممكن استفيد منها بشكل كبير في الاي اي. تمام. كمان نفس الشيء انا ممكن احكي لك مثلا شيء بالنسبه للاطفال، يعني في دراسه ابنائي هون انا عندي حدا صف مثلا السادس وخامس عامل منافسه بينهم بين عامل جدول، عملت هيك جدول انا وياهم وله جوائز شهريه. تمام.
0: حلو.
1: وكمان بدي احكي للناس كمان، انا مثلا فاتح شات جي بي تي لاولادي مثلا على جوال في البيت، الشات جي بي تي مشبوك على عندي، يعني انا فاتح حسابي عندهم فانا بشوف كل شيء بيبحثوه، كل شيء بيقراوا عنه.
0: حلو.
1: تمام. بالعكس صرت انبسط اشوف كيف هم بيفكروا وكيف قاعدين، يعني شفت ابني من يومين ثلاثه في عندهم قصيده لمحمود درويش، فبطلع على المحادثات عندي انه بيساله مين محمود درويش، شو اهم كتاباته، وين عاش. فهون انت بتحسي انه لا، ها
0: انه انا عمالي بعلم ابني يستخدم الاي اي بطريقه ايجابيه
1: 100%. فهون احنا بحكي كمان للامهات انه انت ممكن تبحثي عن اساليب تعليميه، يعني تيجي تحكي مع شات جي بي تي او جيميناي بغض النظر، يمكن نحكي شات جي بي تي الاشهر، انه مثلا عندك طفلك مثلا بالصف الثاني او الصف الاول، تسالي انه كيف بدي اعمل اساليب اطور المهارات ابني، تساعدني اني انا اعلمه، اوجد طريقه تفاهم اسرع خليه يتعلم، خصوصا يعني الاطفال بالصف الاول والثاني بدهم متابعه قويه. فهاي من بين الافكار، يعني ممكن اعمل لهم زي نحكي خلينا نقول مهام او هوم وورك بيتي، وبكل سهوله بعطيك اياه، بس عليك انك تطلع عليه تتاكد انه هو عمله بشكل صحيح، اعطيه مثلا نص الدرس اللي بدك اياه، وراح يكون الموضوع جدا مساعد.
0: كل الاحترام، انا بدي اشكرك كل الشكر بصراحه على كل هذه المعلومات اللي وضحت لنا اياها، وبدنا نشكرك كمان على انه قديش شبابنا اليوم وصبايانا حتى لو انضاقت فيكم الحياه بتقدروا باي مشروع بيخطر في بالكم تكبروه، تحاولوا انكم تستخدموا ادوات الذكاء الاصطناعي لحتى يساعدكم على تطويره، ولكن بالطريقه الصحيحه ومن خلال المعرفه بكيفيه مخاطبه ادوات الذكاء الاصطناعي. استاذ ايمن مقبل، جرافيك ديزاينر، مدير فني في شركة الظاهر بخبرة تتجاوز 16 عام في مجال التصميم والإعلان، مدرب معتمد في مجال الذكاء الاصطناعي، متخصص في توظيف أدوات الـ AI في التصميم وصناعة المحتوى والإنتاج الإبداعي عبر مينيتورز أكاديمي. كل التحية والاحترام لإلك، مشكور وكل الشكر على وجودك اليوم وإيانا في برنامج طلة فجر. يسعد صباحك أستاذ أيمن.
1: كل الشكر إليك، كل الشكر لكم على طلة فجر وعلى برنامجكم المميز، يعني ولها الفرصة اللي حكينا فيه عليه. أنا مبسوط جدا أني كنت معك.
0: كل الاحترام.
1: وإن شاء الله بنكون معكم في لقاءات أخرى.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا رب. كل التحية والاحترام، أشكرك كل الشكر، ونتمنى لك كل التوفيق. وهي فرصة ورسالة لكل شبابنا وصبايانا إنهم يستخدموا الـ AI ولكن بحكمة وذكاء. خلونا نروح مشاهدينا الكرام متابعينا إلى فاصل سريع، وبعدها ننتقل إلى محطتنا التالية والحديث عن مرض الضمور، ضمور العضلات الشوكي. فاصل ونواصل.

0: صباح الخير من جديد لكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وإن ما كنتوا وإيانا في الاستماع والمتابعة، صباح الفل والياسمين لكل الأهل، لكل الأحباب، لكل من انضم وإيانا في المتابعة والاستماع حاليا من خلال أثير فجر أف أم ومن خلال شاشة تلفزيون الفجر. وصباح الخير للصبايا، صباح الخير للشباب، صباح الخير لكل اللي بيسمعونا، يعطيهم ألف عافية، اللي بدأوا يوصلوا إلى أشغالهم وين ما كانوا، إما في طول كرم أو خارج طول كرم، الصبايا اللي رايحين على منطقة تانية بكل المناطق والمدن علشان يوصل لأشغالهم برام الله، في جنين، في نابلس، في قلقيلية، في طوباس، في سلفيت، في بيت لحم، في الخليل، وين ما كانت وجهتكم بنصبح عليكم، بنحكي لكم يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله توصلوا بالسلامة إلى أشغالكم وأعمالكم آمنين سالمين إن شاء الله. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، حاليا رح نيجي للمحطة. الترند اللي سمعنا عنه وطفلة بسملة اللي فاتت بيوتنا كلها من خلال الحملة اللي انطلقت وأصبحت الترند مش بس محلي، ترند على مستوى العالم العربي. وسمعنا إنه الطفلة بسملة مصابة بمرض ضمور العضلات الشوكي، بس يمكن البعض ما فهم الصورة الواضحة والأساسية حول هذا المرض. في أمراض نادرة بتبدأ أعراضها في الأشهر الأولى من حياة الطفل، لكن تأثيرها بيمتد للحركة، التنفس، القدرة حتى على القيام بأبسط الوظائف اليومية. من بين هاي الأمراض مرض ضمور العضلات الشوكي، هو مرض وراثي يصيب الخلايا العصبية الحركية. تعالوا نتعرف أكثر على هذا المرض وعلى كيف هالمرض بيأثر على وظائف عمل كل أعضاء الجسم، من متى بيبدأ، وكثير من التفاصيل. كلنا سمعنا عن حالة بسملة بس ما عرفنا طبيعة المرض اللي هي مصابة فيه. خلينا نترك الحديث أكثر للدكتور أحمد أبو حسان، أخصائي الأعصاب والدماغ، أستاذ مساعد كلية الطب جامعة النجاح الوطنية، مدير دائرة الباطني مستشفى النجاح الوطني الجامعي. دكتور أحمد صباح الخير.
1: صباح الخير إليك وللمستمعين جميعا. صباح الخير لكل أهل.

0: الشخص المصاب فيه، كيف بتكون وظائف عمل الجسم إن كان مصاب بهذا المرض.
1: الله يسعد صباحكم مرة ثانية. أكيد الكل بفلسطين يعني بلش يقرأ أو يسمع أو يعرف عن هذا المرض من خلال المريضة بسملة، الله يشفيها ويعافيها، نتمنى لها الشفاء العاجل إن شاء الله تعالى. فالكل صار يبحث شو هو هذا المرض وليش علاجه يعني مكلف بهذه الطريقة. هذا المرض هو عبارة عن مرض وراثي جيني، بيكون في عنا خلل في جين معين في جسم المريض، هذا الجين اسمه SMN أو Survival Motor Neuron، بمعنى آخر الجين المسؤول عن بقاء العصبون الحركي. فبالتالي أي خلل في هذا الجين راح يصير في خلل في العصبون الحركي، لأنه هذا الجين مسؤول عن إنتاج بروتين مهم. هذا البروتين أيضا مشتق من اسم الجين اسمه SMN، هذا البروتين مسؤول عن بقاء العصبون الحركي. فبالتالي فقدان هذا البروتين يؤدي إلى فقدان الأعصاب المحركة، وبالتالي مع مرور الوقت راح يأثر على العضلات، سواء العضلات في الأطراف، سواء العضلات التنفسية، سواء العضلات البلعومية والعضلات المسؤولة عن البلع. فبالتالي إذا كان هناك خلل في جين معين راح وظيفته يصير فيها خلل، وبالتالي ما هو مسؤول عنه مثلا اللي هو إنتاج هذا البروتين الضروري جدا لبقاء العصبون الحركي. هذا بشكل يعني مبسط عن آلية حدوث هذا المرض. طبعا هو مرض وراثي يمتاز بطفرة متنحية، طبعا طفرات نوعين، طفرات متنحية وطفرات سائدي. هذا طفرة متنحية بمعنى أنه منشان الشخص يكون أو الطفل يكون مصاب أو الرضيع يكون مصاب لازم يكون موجود عنده الجين من الأم والأب، بمعنى أنه الأم والأب إما مصابين أو حاملين للمرض أو حاملين لهذا الجين. فبالتالي الطفل بيستقبل الجين من الأم والجين من الأب من شان يكون مصاب. طبعا كونه طفرة متنحية فبالتالي الأشخاص الحاملين لهذا المرض احتمالية أنه يكون عندهم أطفال مصابين هي 25%، أطفال سليمين 25%، و50% أنه يكون في أطفال حاملين لهذا المرض. فبالتالي وبشكل مختصر حتى لا أطيل عليكم، هو خلل في جين معين اسمه SMN. هذا الجين هو مسؤول عن إنتاج بروتين، هذا البروتين مهم لبقاء وحياة خلينا نقول العصبون الحركي. فبالتالي بتبلش تظهر الأعراض.
0: طب ممكن طفلين من نفس العائلة يولدوا واحد مصاب والآخر غير مصاب، ولا ممكن كل أطفال العائلة تكون من الأم والأب مصابين بهذا المرض؟
1: مثل ما حكيت لك هو خلل جيني ومرض وراثي، بتميز بأنه هو طفرة متنحية، بمعنى أنه الشخص لازم يستقبل الجين من الأم والأب منشان يكون مصاب. فبالتالي بنقسم إلى أنه ممكن يكون 25% من الأطفال مصابين بهذا المرض، يعني عندهم أعراض هذا المرض، 25% ما عندهم أي إصابة نهائياً، و50% من أطفالهم أنهم يكونوا حاملين لهذا الجين بدون ما يكونوا مصابين.
0: يعني هون ممكن صار في عنا وعي أكبر من ناحية شبابنا وصبايان المقبلين على الزواج أنه يعملوا فحوصات جينية؟
1: نعم صحيح، يعني هذا أمر مهم وضروري. إحنا دائماً أبداً الوقاية خير من العلاج.
0: صحيح.
1: وأنا بشجع على الفحص المبكر لهذا الأمر عند الأزواج أو الأشخاص المقبلين على الزواج، لأنه إحنا بنمنع يعني انتقال هذا المرض، ومع مرور الوقت باعتقادي أنه بتقل نسب الإصابة عندنا بفلسطين إذا إحنا اتبعنا آلية اللي هو الكشف المبكر. في بعض الفحوصات اللي بيعملوها الأزواج قبل الزواج واللي إذا كان فيها خلل ممنوع يتزوجوا، باعتقادي أنه هذا الفحص يكون جزء من البروتوكول المتبع في هيك حالات.
0: طب لما بنحكي عن المرض، ليش هو مرض يعتبر خطير؟ لما بنحكي عن النوع الأول، شو أكثر الأعضاء والوظائف اللي ممكن فعليا تتأثر بشكل مباشر نتيجة وجود هذا المرض عند الطفل؟
1: طبعا هذا المرض في منه عدة أنواع، النوع الأول، النوع الثاني، النوع الثالث، والنوع الرابع. النوع الأول هو أشد

0: وجهها خطورة، وهذا بتظهر أعراضه قبل عمر الست شهور. لحد ست شهور بتكون الأعراض واضحة عند المريض، اللي هي بتتمثل في ضعف شديد في الأطراف مع ارتخاء في الأطراف. بيشعروا الأهل إنه طفلهم مرتخي كثير، بسموه يعني إن صح التعبير دمية القماش، لأنها مرتخي كثير. بصير في عندهم صعوبة في الرضاعة، صعوبة في البلع، مشاكل تنفسية، وأحيانا بتكرر عندهم التهابات تنفسية، وقد يكون هذا من أحد الأمور اللي بتنبه الأطباء لأنه قد يكون عند هذول الأطفال اللي هو هذا النوع من المرض. بيكون في عندهم ضعف في السعال والبكاء. هاي هي أكثر الأعراض شيوعا، وخصوصا عند الرضع لحد ست شهور، وهو الأكثر يعني أو النوع الأكثر حدية أو شدية. ليش هو الأكثر حدية أو شدية؟ لأنه إحنا صحي في جين معين، لكن في جين ثاني نسخة معدلة، لكن هاي النسخة ما بتعوض اللي هي فقدان الجين الأساسي اللي بنسميه SMN1. فهذول الأطفال كل ما يكون عندهم نسخ أكثر من SMN2 بكون الأعراض أقل، لكن هذا لا يمنع أنه المرض موجود. فبالتالي الأعراض بتختلف حسب العمر. النوع الثاني طبعا هو من عمر 7 إلى 18 شهر، النوع الثالث أكثر من 18 شهر، والنوع الرابع عند
1: ألو؟
0: تتراوح من الأكثر حدية أو شدة من النوع الأول، وأقلها النوع الرابع.
1: وإحنا هنا دائما بنحكي بصراحة، بنرجع للمعلومة الأساسية دكتور، إنه قديش اليوم صار في عنا وعي كافي بطبيعة هذا المرض. هذا المرض اليوم بيدعي على كل أبنائنا وبناتنا إنه يعملوا الفحص الجيني قبل الإقبال على الزواج، علشان مثل ما ذكرت الوقاية أهم بصراحة اليوم. فخلونا نكون واعيين لهذه الدرجة ونحمي أبنائنا لا سمح الله من إصابتهم بأي مرض نتيجة الإهمال أو عدم الوعي الكافي، من خلال بسملة ومن خلال الوعي اللي صار موجود اليوم، أو يمكن المعرفة، ما بدنا نحكي الوعي، يمكن بعض لسه مش وعي كافي بأنه بأهمية الكشف عن هذه الأمراض الجينية. دكتور، شو رسالتك لكل الشباب والصبايا لحتى نتفادى وجود أطفال مصابين بهذا المرض الجيني النادر، هذا المرض اللي للأسف هو صعب على حياة أطفالنا وعلى أهاليهم، لأنه صدقا يعني إحنا شايفين العلاج مكلف وباهظ الثمن، مش بمقدور أي عائلة فلسطينية إنها تأمن تكاليف هذا العلاج.
0: نعم صحيح، العلاج مكلف جدا جدا يعني، وإحنا في ظروف اقتصادية وسياسية صعبة جدا. صحيح. ما في حدا بيقدر يتحمل تكلفة هيك علاج، وإحنا لاحظنا الحملة كيف الناس يعني قاموا بحملي، وأنا بشكرهم يعني على هذا الأمر، اللي بوريك قديش إحنا في فلسطين الناس متكاتفين ومتعاضدين. لكن إحنا بدنا ندرأ المشكلة قبل ما نوقع فيها. طبعا نسبة حدوث هذا المرض هي عالميا طفل لكل 6,000 إلى 10,000 طفل يولد مصاب أو حامل لهذا المرض. فبالتالي منشان إحنا نمنع إنه يكون في عنا أو نحد من إنه يكون في عنا أطفال مصابين بهذا المرض، الأطباء بتشجع دائما وأبدا عن الكشف المبكر عن هذا المرض، وخصوصا عند الأشخاص المقبلين على الزواج، إنه يعملوا فحص جيني. فإذا كانوا حاملين لهذا الجين أو هذا المرض، إنه يعني يكون هذا مانع لزواجهم، على الأقل إنه يكون في فحص جيني قبل الزواج. الشغلة الثانية اللي احنا ممكن برضو كمان بننصح فيها بشكل اكبر لسه من انه احنا ننصح المقبلين على الزواج، انه الاطفال يكون فيهم او في عندهم عفوا فحص مبكر عند الولادة لهذا المرض، لانه احنا بكل بساطة اذا كشفنا هذا المرض بشكل مبكر جدا فالعلاج راح يكون اكثر نجاعة واكثر فائدة. فبالتالي كيف إحنا بنعمل فحوصات عند الرضع عند الولادة عفوا لبعض المشاكل المعينة، إنه يكون الفحص الجيني والكشف المبكر لهذا المرض جزء من البروتوكول الطبي المتبع في عنا في فلسطين، بحيث إنه إحنا إذا كان هناك حالات يتم تشخيصها يكون العلاج لها أكثر نجاعة وأكثر فائدة والمباشرة فيه بشكل مبكر، أكثر من أنه إحنا نروح ننصح المقبلين على الزواج بفحص للجينات.
1: كل التحية والاحترام، أشكرك كل الشكر دكتور أحمد أبو حسان، أخصائي الأعصاب والدماغ، أستاذ مساعد كلية الطب جامعة النجاح الوطنية، مدير دائرة الباطنة مستشفى النجاح الوطني الجامعي. كل التحية والاحترام، ونتمنى أن هاي الرسالة وصلت اليوم لكل شبابنا وشاباتنا إن شاء الله، وبالسلامة لكل أطفالنا والشفاء العاجل إن شاء الله رب العالمين. متواصلين مع حضراتكم مستمعينا الكرام، متابعينا الأعزاء في برنامج طلة فجر، ولدينا المزيد من المحطات اللي رح نتحدث عنها نحكي عنها، ولكن خلونا نروح لها الفاصل، وبعد الفاصل راجعين نكمل وإياكم في برنامجنا.

0: صباح الخير لكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وإن ما كنتوا وإيانا في المتابعة والاستماع، صباح الحركة والبركة إن شاء الله لكم جميعا، صباح الفل والياسمين. خلونا نروح لها الرسائل الصباحية اللي وصلتنا. ومن رسائلنا الأستاذ علي أبو شنبي، يسعد لي صباحك يا رب. صباح الخير، أسعد الله أسعدكم الله بلطفه، وأنار طريقكم برحمته، ووزع رزقكم بتوفيقه، وحفظكم المولى من كل سوء ومكروه، ورعاكم في الدارين برعايته وعنايته، وغفر الله لكم ولوالديكم. صباح الفل والياسمين. الخالي علي أبو شنب، صباح الخير للأهالي، بيبعتوا لي رسائل صباحية. شو مالك صبحت يا ريهام؟ معصبة على أولادنا، معصبة على الأهالي نفسهم مش الأولاد. الأولاد شو بعرفهم الصح من الخطأ، خاصة إذا كانوا قاصرين، يعني 10 سنين 11 سنة ما عندهمش الوعي الكافي. بس أنا ما بحكي عن عن صف 11 وصف 12 وصف 10، يعني أبو 16 17 سنة لا، يعني هون اسمحوا لي أني أعصب عليكم كأهالي وعلى أولادكم. يسعد لي صباحكم يا رب، وصباح الفل والياسمين لكل متابعينا ومشاهدينا. مثل ما في عنا حدث مميز في طول كرم، رح يكون كمان في حدث أيضا مميز في سلفية إن شاء الله، المعرض الاقتصادي الفلسطيني 2026. هذا المعرض اللي رح يرى النور في الشهر المقبل، شهر أكتوبر. هذا المعرض، المعرض الفلسطيني الاقتصادي، تحت شعار صنع في فلسطين، معرض اقتصادي في سلفية لفتح آفاق جديدة أمام المنتج الوطني الفلسطيني. تعالوا نحكي أكثر عن هذا المعرض وتفاصيله وكثير من الحيثيات اللي بيحتويها المعرض الاقتصادي الفلسطيني 2026، اللي بيأتي في وقت بيواجه فيه الاقتصاد الفلسطيني تحديات كبيرة، لكن الصناعة والإنتاج المحلي اليوم يعتبروا من أهم عناصر الصمود والاستمرار. مش من خلالها فقط بنوفر المنتجات وفرص العمل، إنما أيضا من خلالها بنعمل على تعزيز قدرة المنتج الفلسطيني للوصول إلى الأسواق وبناء علاقات وشراكات جديدة. تعالوا نحكي أكثر عن هذا المعرض، وللحديث عن الحدث أهدافه وشو بيحمل معاه للقطاع الخاص وللمنتج الفلسطيني، بينضم أيانا من خلال اتصال الهاتفي الأستاذ فواز شحادة، رئيس غرفة تجارة والصناعة سلفيتا. صباح الخير أستاذ فواز.
1: صباح النور أختي الكريمة.
0: يسعد صباحك يا رب. في بداية حديثنا وإياك، يا ريت تقدم للسادة المشاهدين والمتابعين فكرة أوضح وأشمل حول المعرض الاقتصادي الفلسطيني 2026 صنع في فلسطين.
1: يعني كمان مرة صباح الخير لك ولكل المستمعين لتلفزيون الفجر ولكل أبناء الوطن. نتمنى السلام إن شاء الله لكل أبناء شعبنا الفلسطيني. ويسعدني طبعا أن نتحدث عن المعرض بصفتي رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة سلفيت، ونحن سعداء في غرفة تجارة وصناعة محافظة سلفيت برعاية هذا المعرض الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى إبراز المنتج الفلسطيني وجمع المصنع والتاجر والمستهلك تحت سقف واحد، وتحديدا بهذه الظروف الصعبة التي يمر فيها شعبنا الفلسطيني من الناحية السياسية والاقتصادية، فاستوجب علينا أن نقوم بعمل معرض يخدم أبناء الشعب الفلسطيني وإبراز أفضل منتجاتنا بهاي الظروف الاقتصادية الصعبة. واختيار هذا الوقت هو مهم جدا، لأننا في ظل الظروف الصعبة أحوج ما نكون إلى دعم مصانعنا ومنتجاتنا المحلية والحفاظ على فرص العمل وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني. ونحن ننظر إلى هذا المعرض كبداية لمعارض أخرى إن شاء الله في محافظة سلفيت
0: يا رب. طيب لما بنحكي عن هذا المعرض الضخم، وقع الاختيار على بلدة بدية، خلينا نحكي عن اختيار الموقع كمان.
1: يعني بشكل عام محافظة سلفيت هي محافظة تقع وسط الضفة الغربية، ومدينة بدية هي مدينة اقتصادية و يعني مركز تجاري مهم في محافظة سلفيت، وتخدم ثلاث أو أربع محافظات في الوطن. هي تخدم محافظة سلفيت اقتصاديا، وتخدم أيضا قريبة جدا من محافظة كلكيلي، وقريبة جدا من محافظة رملله، كرة محافظة رملله، وأيضا كرة محافظة نابلس. فهي مركز تجاري يجمع وتخدم كل هاي المحافظات، وبالإضافة للشركات المصنعة هي موجودة في داخل مدينة بدية. ومحافظة صلفي تمتلك صناعات قوية ومنافسة وصلت إلى الأسواق المحلية والخارجية، وخصوصا في الأثاث والصناعات الخشبية والمعدنية والرخام والألمنيوم وبعض القطاعات الأخرى التي تميز فيها محافظة صلفيت. فوجودها في منطقة بديا هي منطقة حيوية جدا وتخدم كل أبناء المحافظة وتخدم أيضا المحافظات الأخرى، فلذلك اخترنا مدينة بديا أن تكون هي الوجهة الاقتصادية الحالية والمستقبل إن شاء الله.
0: إن شاء الله. طب اليوم لما بنحكي إحنا عن معرض الاقتصاد الفلسطيني 2026 كان تحت شعار صنع في فلسطين، شو الرسالة اللي حبيتوا توصلوها من خلال هذا الشعار؟ المعرض رح يكون مساحة فقط لعرض المنتجات ولا بتطلعوا لحتى يكون منصة للشراكات للصفقات للتشبيك بين القطاع الخاص بكل الصناعات اللي موجودة فيه؟
1: يعني الصنع في فلسطين هو ليس شعار، لأنه خلف كل منتج فلسطيني ومصنع فلسطيني هناك عامل وأيدي عامل وعائلات وفرص عمل واقتصاد وطني في داخل هاي الشركات. ورسالتنا أن المنتج الفلسطيني اليوم يمتلك الجودة والتطور والقدرة على المنافسة ويستحق ثقة المستهلك الفلسطيني. فعندما ندعم المنتج المحلي نحن ندعم مصنعا فلسطينيا ونحافظ على فرص العمل ونساهم في استمرار عجلة الاقتصاد. وبوجود معرض 3 أيام وفقط البداية، ولكن في داخل المعرض المستهلك يتطلع أو ينظر إلى هذه المنتجات مباشرة ويكون هناك ثقة بالمنتج الفلسطيني ويخدم ويدعم المنتج الفلسطيني، ودعم أي منتج فلسطيني هو دعم استمرار عجلة الاقتصاد في الوطن. وبالطبع يكون هناك شركات ويكون هناك علاقات تجارية ومعارف جدد على التجار ولقاءات بين التاجر والمستهلك والمصنع. فهذا هو أحد أهداف هذه الصناعة في فلسطين، لأنه الصناعة الفلسطينية اليوم هي صناعة مميزة وغضت الأسواق الخارجية. وأنا أؤكد لك أنه في محافظة صلفيت لدينا عدد كبير من الشركات تصدر بضاعتها إلى الدول العربية الشقيقة وإلى أمريكا، بضاعتنا موجودة حاليا وتباع في داخل أمريكا.
0: طب اليوم لما بنسمع عمالنا كمشاهدين ومتابعين عن معرض فلسطين الاقتصادي أو صنع في فلسطين، وصار عنا يعني هيك فضول إنه نيجي ونزور هذا المعرض، الدعوة مفتوحة أمام كل الزائرين الأهالي من مختلف المناطق، متى الموعد حيكون؟ وين المكان بالضبط في بلدة بديا؟ الزائر لما بده يجي على المعرض شو رح يلاقي بالضبط داخل المعرض؟ وكمان كم عدد المشاركين اللي حيكونوا مشاركين تقريبا في هذا المعرض؟
1: يعني أولا صلفيت وبديا وكل قرى محافظة صلفيت ترحب بكل زوارنا من الضفة الغربية ومن إخواننا من الداخل الفلسطيني بشجرها وحجرها وبشرها، بكل الترحيب بكل أهلنا من كل أبناء الضفة الغربية لزوارنا، وشرف كبير، وبدون زيارتكم لن ينجح هذا المعرض. فإن الشرف الكبير أن تكونوا طبعا موجودين كل أبناء الشعب الفلسطيني، كل أبناء الضفة الغربية، كل إخواننا من الداخل الفلسطيني. والمعرض غير مختصر فقط لأبناء محافظة صلفيت، لكل أبناء محافظة كل الوطن، كل أبناء المحافظات وكل الصناعات الفلسطينية وعدد الشركات اللي راح تكون موجودة. بسبب المكان لا يوجد لدينا مكان أوسع من هذا المكان، لأنه في خلال 4 أيام كان مغلق تقريبا كل البوثات اللي كانت موجودة في المعرض. هي أكثر من 75 شركة عارضة في داخل المعرض، وهناك تنوع في كل الصناعات المحلية والفلسطينية في داخل المعرض، ويكون هناك ترفيه كمان في داخل المعرض للأطفال والذي يعني اللي بيجوا مع أهليهم، وخدمات ومطاعم وكهاوي وكل ما يحتاجه المواطن الفلسطيني راح يكون موجود، بالإضافة إلى الشركات المصنعة والعارضة والتجار الموجودين في داخل المعرض. المكان في مدينة بديا خلف شركة حمد عبد السلام، راح طبعا يكون في موقع يعني ينزل كل الأهدافيات، ولكن في بداية مدخل بديا على الشارع الرئيسي في مجمع تجاري ضخم لشركة حمد عبد السلام خلف الشركة مباشرة، راح يكون في باركينج وراح يكون في خدمات وراح يكون في كل ما يحتاجه موجود. أكبر مدينة ملاهي مغلقة على مستوى محافظة صلفيت بل على الوطن كمان، الناس نقول أكبر، ولكن راح بكل الإمكانيات لخدمة كل الزوار اللي بيزورونا في داخل مدينة بدية.
0: كيف رح يعود بالفائدة مش فقط على بلدة بدية إنما كمان على سلفيت كمحافظة؟
1: يعني إحنا هدفنا الأول أن يكون كل زائر بدخل مدينة بدية أنا أؤكد إنه راح يحب بدية وراح يعود لبدية ولا محافظة سلفيت. ووجود دخول كل زائر هي حركة اقتصادية وإضافة جديدة لمحافظة سلفيت. فالفائدة الأولى بالنسبة لنا هي أن يكون التاجر الذي شارك في المعرض والمصنع الخدمي والتعرف على شركات جدد وعلى متجار جدد. فهذه هي الهدف الأول والأخير من المعرض. ولكن زيارة كل زائر بدخل محافظة سلفيت فهو شرف كبير لمحافظة سلفيت وإضافة جديدة لمحافظة سلفيت. ونتمنى أن يكون دائما وهذا الحدث وبداية لحدث أكبر إن شاء الله.
0: إنه
1: راح يكون معرض دائم يجمع تحت سقف واحد المصنع والتاجر والمستهلك وتكون وجهة اقتصادية لكل محافظات الوطن. بأن تكون محافظة سلفيت هي المحافظة يعني التي كل من يبحث عن تأسيس منازلهم وتجهيز منازل تكون وجهتهم محافظة سلفيت. لأنه في محافظة سلفيت في أن قطاع مهم وضخم جدا هو قطاع الأثاث وقطاع الرخام والحجر وقطاع الحديد من أكبر القطاعات المهمة في على مستوى الوطن. وفي داخل محافظة سلفيت أن ثلاث شركات موردين للمواكن الحديثة لصناعة الأثاث وعندنا كمان حوالي خمس شركات ضخمة جدا هي موردة لكل المواد الخام كل ما يحتاج المصانع في داخل محافظة سلفيت موجودة. وهذا يدل على أنه في هناك حجم اقتصادي ضخم وصناعة ضخمة جدا داخل محافظة سلفيت.
0: كل التحية والاحترام. وهذا المعرض يأتي تنظيمه من الحاجة إلى تعزيز حضور المنتج الفلسطيني، حضور الصناعة الفلسطينية، خلق منصة اقتصادية بتجمع المستثمرين الصناعيين التجار المستوردين كمان والشركات والمؤسسات والجمهور بمكان واحد لحتى يكون في هناك مساهمة في فتح أسواق جديدة وتعزيز الشراكات التجارية ودعم الاستثمار الفلسطيني في فلسطين. طيب احنا كمان بدنا نوجه كل التحية اكيد لشركة جست برو ايفنت واللجنة التحضيرية لمعرض الاقتصاد الفلسطيني 2026 بلدية بدية بالشراكة طبعا مع شبكة الفجر الإعلامية. وكل الشكر للغرفة التجارية محافظة سلفيت. يعني اليوم احنا بنحكي شركات وشراكات مميزة لكثير من المؤسسات والقطاعات تعاونت لحتى يكون فيه عنا حدث مهم وضخم على صعيد محافظة سلفيت. فبنتمنى لكم كل التوفيق ومشاهدينا ومتابعينا كونوا معنا على الموعد في بلدة بدية بمحافظة سلفيت بتاريخ 22/23 و24/10 الشهر القادم بهذا المعرض اللي جاء تحت شعار صنع في فلسطين. كل التحية والاحترام لضيف الكريم اللي كان وإيانا من خلال إطلاعنا على كثير من التفاصيل السيد فواز شحادة رئيس غرفة تجارة وصناعة سلفيت. يسعد صباحك، كل التحية والمحبة لك أستاذ فواز.
1: يسعد صباحك وشكرا لك.
0: كل التحية والاحترام. وكل التحية أيضا لجست برو إيفنت على تعاونهم الدائم لتنظيم هذه المعارض المميزة اللي لها بصمة خاصة وبصمة غير شكل بصراحة. يعني هيك معرض أو دائما كل المعارض بيكون في لها أهداف، لكن اليوم لما إحنا بنحكي عن المعرض الاقتصادي الفلسطيني 2026 اللي رح يكون مميز إن شاء الله التاريخ 22/23/24. وعلى غرار هذا الأمر لكن خلونا نروح لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل معاكم مشاهدينا ومتابعينا ونتحدث أكثر عن تفاصيل ومواضيع مهمة في الدقائق الختامية من إطلالتنا وبرنامجنا الصباحي.

0: صباح الخير من جديد لكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، وين ما كنتوا وإيانا في المتابعة والاستماع، بنرحب فيكم من جديد أكيد مشاهدينا، وبنرحب بكل اللي انضم وإيانا في هاي اللحظات. بنحب نذكركم مشاهدينا ومتابعينا وكل من هو منتظر للحدث الفلسطيني، الحدث الكرمي الأضخم، باقي 14 يوم والموعد صار أقرب، قرب الموعد وقربت معه أجواء بنعمرها اللي رح تجمع التسوق، المطاعم، الترفيه، ألعاب الأطفال، المفاجآت، الجوائز الكثيرة الكثيرة الكثيرة، مئات وآلاف الجوائز بانتظاركم، كل زوار مهرجان طول كرم بنعمرها. 14 يوم فقط على الانطلاقة، موعدنا وإياكم بمهرجان طول كرم بنعمرها بتاريخ 12/10 الشهر القادم إن شاء الله، ويستمر لأربع أيام 12، 13، 14، و15 من الشهر القادم. كونوا وإيانا على الموعد في جامعة فلسطين التقنية خضوري، مساحة كبيرة خصصت لإلكم لحتى تجتمع كل أفراد العائلة والأسرة في مكان واحد، تتسوق، تنبسط وتقضي أوقات ممتعة وجميلة مع كل أفراد الأسرة والعائلة، شباب وصبايا، الأم والأب، الأطفال، حتى كبار السن. بالنسخة الأولى اللي كانت بنعمرها العام الماضي شفنا زيارات من ستات كبار ورجال كبار إجوا وحكونا، كنا بنتابع على تلفزيون الفجر، فحكينا ليش إحنا شو ناقصنا كمان ما نكون من الزائرين للمعرض. وبالتالي بنرحب بكل زوارنا بمختلف الشرائح وأعمارهم، أهلا وسهلا بكم بهذا الحدث الأضخم، جوائز كثيرة، الأم رب الأسرة اللي دائما بيشتري احتياجاته من السوق بمبلغ معين رح تقدر تاخذ كل احتياجاتك بمبلغ أقل، لأنه كل الشركات الفلسطينية اللي مشاركة وموجودة بالمعرض بتقدم لكم كل أصنافها اللي بتطرحها بالسوق الفلسطيني ولكن بسعر أقل، لأنه هيك هو الهدف الأساسي من المعرض، أنه نقدم لزوارنا لأهالينا المنتجات بسعر أقل حتى نوقف معهم وندعمهم. هي علاقة تكاملية مميزة تجمع كل أفراد العائلة، طلاب الجامعات، الزوار من مختلف المناطق، مش بس من طول كرم إنما من مختلف المناطق. أهلا وسهلا بكم وزوارنا الكرام بمهرجان طول كرم بنعمرها، فعاليات كثيرة ترفيهية للأطفال للكبار، فعاليات غنائية مميزة بأصوات شبابية ترند اليوم، ما بدنا نحرق المفاجآت، بدنا نخليكم على متابعة دائمة لكل فعاليات مهرجان طول كرم بنعمرها. صدقا من خلال أربع أيام، المرة الماضية كانوا يا أنوار أربع أيام على مدار أربع أيام من تغطيتنا عبر شاشة تلفزيون الفجر، طبعا كان بتنظيم شبكة الفجر الإعلامية، الغرفة التجارية، وهذا المرة كمان هاي الشراكة الحقيقية ما بين الغرفة وما بين شبكة الفجر الإعلامية، تلفزيون الفجر وإذاعة فجر أف أم بكل طاقمها الرائع المميز اللي أنا بوجه له كل التحيات الصباحية طبعا، لأنه طاقم زي الدينامو خلية النحل، إحنا بنشتغل 24 ساعة دائما على مدار الساعة، بننقل الخبر، بننقل الحدث، بننقل لكم كل التفاصيل، بنغطي لكم كل الفعاليات عشان نخليكم أقرب مع العالم من حولكم، مش فقط في طول كرم إنما في كل المناطق. إن شاء الله دائما نكبر ونتطور ونكون معكم أكبر أكثر وأكثر وقريبين لإلكم أكثر وأكثر. فمن خلال تغطيتنا اللي راح تكون على مدار أربع أيام، تغطية مميزة من كل شباب تلفزيون الفجر اللي حيكون موجود على مدار اللحظة بأيام مهرجان طول كرم، راح نزودكم بفعاليات مميزة، فعاليات للأطفال، فرق للأطفال بتاخذ العقل، إشي بجنن. يعني أنا ما بدي أعطيكم تسريبات، ممنوع أعطيكم أي تسريب مشاهدينا ومتابعينا، لكن أنا بدي أطمنكم إنه في فعاليات وفي فرق ما شفناها من قبل في طول كرم. صدقا هذا كله تعاون ما بين شبابنا في تلفزيون الفجر وشبابنا بالغرفة التجارية، اللجنة التحضيرية لهذا المهرجان، في تعاون حقيقي كثيف، تعاون ما كان ولا صار بس عماله بيصير حاليا بهاي النسخة، النسخة الثانية من بنعمرها مهرجان طول كرم. فعاليات حتحكوا شو هاد، شو عاملين هدول الجماعة، فعاليات فرق غنائية للأطفال، بتحكي معقول هدول الفرق موجودين عنا بطول كرم؟ حيكون عنا في طول كرم، فرق غنائية كمان حتكون عنا في طول كرم، وفعاليات وشركات حتصدمكم إنه هاي الشركات عنا موجودة في طول كرم. هالمنتجات اللي بنشوفها بالسوق الفلسطيني بالأسواق، يعني بالدكان بالسوبر ماركت بالمول، اليوم نتعرف على أصحاب هاي الشركات اللي هي بتقدم لنا هاي الأصناف، سواء كانت منتجات فلسطينية أو منتجات وطنية. اليوم لما إحنا بنحكي عن مهرجان، إحنا كعائلة فلسطينية زمان ما طلعنا ولا انبسطنا ولا قضينا هيك وقت حلو مع أهلنا وأصحابنا. يوم بطلع أنا وصحباتي، يوم بجتمع أنا، وخاصة إنه ببلش من فترة الصباح. يعني كأم خليني أعطيك الجدول، تمام؟ كأم عندك أطفالك بروحوا على المدارس، طبعا إحنا يوم اثنين ثلاثة وأربعة وخميس. يوم الخميس كل أفراد العائلة كبير وصغير بده يكون موجود، كيف ليش ما بنعرف، ستات كبار رجال كبار كله حيكون حاضر وموجود، وأول يوم كمان الكل حاضر وموجود. بس عشان إذا فترة الصبح أولادنا بيكونوا بالمدارس، ففرصة اغتنميها أن يكون في إلك اتفاقية تلتقي أنت وصحباتك اللي زمان ما شفتيهم وولادكم بالمدارس، تيجوا على المعرض وتتسوقوا وتاكلوا لكم إشي زاكي، تشربوا لكم إشي زاكي، تتحلوا إشي زاكي، لأنه كثير من المطاعم ومحلات الحلويات الكوكتيل وغيرها والعصائر موجودين ومشاركين مساحة كبيرة ومنطقة الطعام وطاولات وكراسي موجودة. وجوا داخل أروقة المعرض رح تشوف كتير من الشركات الفلسطينية، رح يكون في تحديات ومسابقات، حلو أجواء حلوة أكشن، أنت وصحباتك اعملوا تحديات وشوف مين فيكم اللي بتفوز وبتاخد هدية وبتجاكر صحباتها. هاي هي أجواء بسيطة، يعني أنا بحكي لكم جزء بسيط من الفعاليات اللي ممكن تعملوها بالمعرض. عصرية ممكن تيجي أنت وأولادك، اليوم اللي بعدي أنت وأولادك وزوجك، اليوم اللي بعدي أنت وخواتك، أنت ونسبان إخوتك، أنت وعائلتك الكبيرة، تعالوا أهلا وسهلا فيكم، بنرحب فيكم دائما وأبدا في هذا المعرض. طيب هاي نبذة بسيطة عن مهرجان طول كرم بنعمرها، وكل التحيات لكم وبنستناكم وبنستنى جيدكم وبنستنى نشوفكم مبسوطين معنا. هو إحنا ليش بنعمل هذا الحدث الاقتصاد الضخم؟ مش بنعمله علشان نحسن من الواقع الاقتصادي، مش بنعمله علشان نكون معكم ومنكم وفيكم. طيب حاليا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، بدي أوجه تحيات الصباحية مع الدقائق الختامية لبرنامج طلت فجر. اسمحوا لي أوجه التحيات لكل الأهل والأحباب، لكن بدي أصبح على أشخاص تعرفنا عليهم اليوم، أصبحوا هم أصدقاء وصاروا بالنسبة لإلنا يعني أصدقاء وأهل وناس عزيزين علينا. بدي أحكي صباح الخير للستات كلهم جميعا اللي تعرفت عليهم في الخليل، وتحديدا بدي أصبح على الأستاذة وفاء الجنيدي، الأستاذ عرين ناصر الدين من شركة الوفاء للصناعات البلاستيكية، تعرفنا عليهم بالخليل وأصبحنا على معرفة وأصدقاء وأهل. فيسعد لي صباحكم يا رب من طول كرم إلى الخليل، صباحكم فل ياسمينة. وكمان بدنا نصبح على الأهل والأصدقاء والإخوة اللي تعرفنا عليهم في مدرسة الحسين بن علي، والأستاذ مدير المدرسة الأستاذ سلطان الجعبري والأستاذ عزيز وكل الطاقم والهيئة التعليمية والتدريسية في هذه المدرسة اللي كانت خير مثال ونموذج على الانضباط وعلى النشاط والحيوية. الانضباط وتعليم الانضباط عماله بينعكس بصورة إيجابية على طلابنا، فكل التحية لكل الطاقم وكل الطلاب ومجلس أولياء الأمور أيضا في هذه الصرح وفي هذا الصرح التعليمي المميز. وبهيك مشاهدينا ومتابعينا بنكون وصلنا إلى ختام محطتنا، لكن اسمحوا لي أني ألقي التحيات على رعاة برنامجنا، شركة الماسة شنتير للذهب والألماس، شركة البريق للمنظفات تداول بأمان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، قاعات وجاتو سان موريس، شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شدادة، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس. تواصل للسيرة في أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل في طول كرم شارع باريس، شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، وشركة سنيورا للصناعات الغذائية عشرة عمر، مركز ألفينا دنتال كلينيك يسعى صباحهم، عيادات الطبية أكيد لطب الأسنان في ألفينا، ومركز ألفينا للتجميل، هالمركز اللي يجمع كل شيء متعلق بعالم الجمال والتجميل للمرأة والسيدة، وأيضا بيقدم خدمات وتقنيات حديثة لطب الأسنان في العيادة. فكل التحية لكل طاقم مركز ألفينا. بوجه التحيات أيضا لزملائي في الهندسة الإذاعية أنوار الحج حمد، في الإخراج على أحمد الجلاد، ومني أنا لإلكم ريهام أبو حبلي أجمل التحيات. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: في الصباح بيحلى بوجودكم معنا. فجر اف ام، احلى صباح من فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
0: فجر أف أم

0: مليان بالدفى واللمة، وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة. بالشتوية ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
1: موقعنا طول كرم، دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
2: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: الساعة الآن 10 صباحا بتوقيت فجر FM.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة، فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري، وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل، فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية، بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. أعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
0: فجر FM. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر FM. فجر FM.

0: ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: على السوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا، والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-217.
6: فجر FM

رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا. فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني ما هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة.

0: دائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي. نكهة تنبض بالمحبة.
1: سنورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
2: فجر أف أم

الساعة الآن 11 صباحا بتوقيت فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم.

0: موجز لأهم الأخبار من فجر فم. أهلا بكم. بن غفير برفقة وزير جيش الاحتلال جات يقتحمان حائط البراق في ثالث أيام ما يسمى عيد العرش اليهودي. فيما المئات من المستوطنين يتجمعون منذ صباح في وادي الربابة جنوب البلدة القديمة في القدس تزامنا مع ثالث أيام ما يسمى عيد العرش اليهودي. الآن آلاف المستوطنين بمشاركة وزراء وأعضاء كنيسة وحاخامات كبار يشاركون الآن في طقوس ما يسمى في بركة الكهنة في ساحة حائط البراق غربي المسجد المبارك. وزارة الأوقاف تقول بأن الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي في الخليل أمام المصلين المسلمين منذ الاثنين حتى الأربعاء بدعوى الأعياد اليهودية. مؤشرات بارتفاع حاد في أسعار البنزين في الداخل المحتل بداية الشهر المقبل ليتجاوز الرتل عتبة الثمانية شواكل. الخارجية الإسرائيلية تستدعي القائمة بأعمال السفارة الإسبانية لتوبيخها بعد حديث منسوب لوزيرة إسبانية تأييدها دولة فلسطينية من البحر إلى النهر. أما في حالة الطقس تنخفض درجات الحرارة قليلا لتصبح دون معدلاتها بحدود 3 إلى 4 درجات يكون الطقس غائما جزئيا وحارا نسبيا منتصف النهار مائلا للبرودة بقية الأوقات وتنشط الرياح. تكون الفرصة مهيئة لهطول زخات من الأمطار في أجزاء من شمال وغرب البلاد بمشيئة الله تعالى. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة. دمتم في أمان الله. إلى اللقاء.
1: الأخبار من فجر أف أم.
2: الأخبار من فجر أف أم.
1: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح. إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء. إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة. إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها. إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر. نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
3: في ناس تشرب القهوة للصحصح وفي ناس تشربها لحتى تستمتع بكل لحظة، لأن القهوة مش مجرد مشروب، القهوة طقس، ذاكرة وأصل. قهوة زياد القطاوي، خلطة فاخرة من أجود حبوب البن المحمصة بمهارة، تعبئة متقنة بتحافظ على الريحة القوية والطعم اللي أنت بتدور عليه. قهوة زياد القطاوي هي رفيقتك بكل الأوقات. طول كرم 0594-952-923.
1: فجر أف أم.
4: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: ألعاب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودي متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
4: فجر أف أم.
5: خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم.

0: الليل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في ناس تشرب القهوة للصحصح، وفي ناس تشربها لحتى تستمتع بكل لحظة، لأن القهوة مش مجرد مشروب، القهوة طقس، ذاكرة وأصل. قهوة زياد القطاوي، خلطة فاخرة من أجود حبوب البن المحمصة بمهارة، تعبئة متقنة بتحافظ على الريحة القوية والطعم اللي أنت بتدور عليه. قهوة زياد القطاوي هي رفيقتك بكل الأوقات. طول كرم 0594-952-923.
2: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
3: فجر FM

0: القائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: جاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان.
2: لوجي لان هون العنوان.
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجي لاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566-88-18-88.

0: الآن الثاني عشر ظهرا بتوقيت فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم.
1: موجز لأهم الأخبار من فجر أف أم، أهلا بكم. وزير المالية الفلسطيني يقول كل شهر يمثل معركة حقيقية لتأمين جزء من رواتب الموظفين والاحتياجات الأساسية والاستمرار في البقاء. من بينهم بن غفير، ما يزيد عن 1000 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى المبارك منذ صباح اليوم، فيما آلاف المستوطنين بمشاركة وزراء وأعضاء كنيسة وحاخامات كبار يشاركون الآن في طقوس بركة الكهنة في ساحة حائط البراق غربي المسجد الأقصى. محافظة القدس تقول بأن حكومة الاحتلال تستبيح المدينة وتفرض فيها واقعا عسكريا غير مسبوق. الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي بالخليل أمام الفلسطينيين حتى مساء الأربعاء بسبب الأعياد اليهودية. مؤشرات بارتفاع حاد في أسعار البنزين بالداخل المحتل بداية الشهر المقبل ليتجاوز الرتل عتبة 8 شواكل. أما في حالة الطقس تنخفض درجات الحرارة قليلا لتصبح دون معدلاتها بحدود 3 إلى 4 درجات مئوية. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: الأخبار من فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم.
2: يا هلا بالعرسان.

0: معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. ميسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: فجر أف أم.

شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة.

0: ما فيش زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أساس كل بناء قوي الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: فجر اف ام

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف
1: ام. مش انا قلت لك تضلك عندي الغنمات؟ قلت لك تضلك عندي الغنمات.
2: كش ملك
3: يا لا لا ويا لولي وشالفي والمضلي. يا لا لا ويا
2: لولي جمعة يا هلا
4: مسعول يا شباب.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوة.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوة.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوة مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: ليلي كملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
5: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية.
4: بنت الدلال عروستنا.
5: صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
6: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
7: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الرجال كوشات غاية في الجمال واكسسوارات داخلية متجددة باستمرار إضاءة على أحدث طراز خدمي فوق الامتياز
1: سان موريس سان موريس أحلى قعود سان موريس
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه شاشات العرض الضخمة الزينة الجاتو احجز وانت مغمض عينيك اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس خلي عرسك حديث البلد قاعات سان موريس لفرحة تستحقها
2: فجر أف أم

0: جونج فيلم ثاني
1: ما كانش خد
2: ايش هذا ايش هذا
3: خلي الموجي على هالموجي 9.4 فجر اف ام

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. في ناس تشرب القهوة للصحصح، وفي ناس تشربها لحتى تستمتع بكل لحظة، لأن القهوة مش مجرد مشروب، القهوة طقس، ذاكرة وأصل. قهوة زياد القطاوي، خلطة فاخرة من أجود حبوب البن المحمصة بمهارة، تعبئة متقنة بتحافظ على الريحة القوية والطعم اللي أنت بتدور عليه. قهوة زياد القطاوي هي رفيقتك بكل الأوقات. طول كرم 0594-952-923.
1: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلطة الظهر التجارية شداد 042-439-217.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال
1: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دور لعليه من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: سنيورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
4: فجر أف أم

0: وصف أنا فيك صفر عمر ما يرف الجفن لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة
1: وصف أنا فيك صفر عمر ما يرف الجفن لعيونك تغرق

0: الساعة الآن 1 ظهرا بتوقيت فجر أف أم.
1: في ناس تشرب القهوة للصحصح، وفي ناس تشربها لحتى تستمتع بكل لحظة، لأن القهوة مش مجرد مشروب، القهوة طقس، ذاكرة وأصل. قهوة زياد القطاوي، خلطة فاخرة من أجود حبوب البن المحمصة بمهارة، تعبئة متقنة بتحافظ على الريحة القوية والطعم اللي أنت بتدور عليه. قهوة زياد القطاوي هي رفيقتك بكل الأوقات. طول كرم 0594 952 923.

0: تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. One, two.

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان،
2: لوجي لاند هون العنوان.
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجي لاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: جميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم، دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا. فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كله برغيف بلو برغيف دوق.

0: في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة. في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولي، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 217.
1: فجر FM.

0: الدقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: ليلة كملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
4: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب، عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
5: موقعنا طول كرم، دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
6: فجر أف أم

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
1: في ناس تشرب القهوة للصحصح، وفي ناس تشربها لحتى تستمتع بكل لحظة، لأنه القهوة مش مجرد مشروب، القهوة طقس، ذاكرة وأصل. قهوة زياد القطاوي، خلطة فاخرة من أجود حبوب البن المحمصة بمهارة، تعبئة متقنة بتحافظ على الريحة القوية والطعم اللي أنت بتدور عليه. قهوة زياد القطاوي هي رفيقتك بكل الأوقات. طول كرم 0594 952 923.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
2: كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع، للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا. فجر اف ام

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات.

0: يعني انه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش اسهل من هيك، بنوفر احلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: اوه والله البلعاوي مدللنا.
0: مش حكيت لك انه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الاضاءة الصح من اول مرة.

0: شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بفرق.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: الساعة الآن 3:00 بتوقيت فجر اف ام. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف أفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار، البيرة، رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. أعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.
1: كنتوا تحطوا مكياج على زمانكم؟

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل، ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042 439 217.
1: كان يا مكان زرب، كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة، وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية. 1 2 3

أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: مستر عسلي علامة تجارية مسجلة لشركة النسائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: جاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
3: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. في ناس تشرب القهوة للصحصح، وفي ناس تشربها لحتى تستمتع بكل لحظة، لأن القهوة مش مجرد مشروب، القهوة طقس، ذاكرة وأصل. قهوة زياد القطاوي، خلطة فاخرة من أجود حبوب البن المحمصة بمهارة، تعبئة متقنة بتحافظ على الريحة القوية والطعم اللي انت بتدور عليه. قهوة زياد القطاوي هي رفيقتك بكل الأوقات. طول كرم 0594 952 923.

0: طول كريم وضواحيها، شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
1: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كارما شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
2: فجر اف ام،
3: خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر اف ام.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر أف

0: جميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال
1: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دور لعليه من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: مع سان موريس كل شي بيلبق لك. أجمل

0: تينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-200 2017.
2: فجر FM

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: يما بلال، تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
6: فجر FM.

0: قلت لك تظلك عندي الغنمات، قلت لك تظلك عندي الغنمات.
1: كش ملك. يلا عاد جمعة يا هلا
2: مسعول يا شباب.

الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر FM. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. فجر FM.

0: ثاني
1: ما كانش خد
2: ايش ايش هذا ايش هذا راجل لو قدام بلدي سد
3: وسع يا انا بقول لكم يا جدعان بقول لكم يا جدعان
4: لك في واحده الحق يلا
5: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM

وصف أنا فيك صفن، عمر ما يرف الجفن، لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة. وصف أنا فيك صفن، عمر ما يرف الجفن، لعيونك تغرق.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كله برغيف بلو برغيف دو

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والمطاعم.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

الموبايل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا. فجر FM.

كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042 439 217.

0: سائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: فجر أف أم.

السنة. أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

0: كبير
1: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
2: فجر FM.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عدنان.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. في ناس تشرب القهوة للصحصح، وفي ناس تشربها لحتى تستمتع بكل لحظة، لأن القهوة مش مجرد مشروب، القهوة طقس، ذاكرة وأصل. قهوة زياد القطاوي، خلطة فاخرة من أجود حبوب البن المحمصة بمهارة، تعبئة متقنة بتحافظ على الريحة القوية والطعم اللي أنت بتدور عليه. قهوة زياد القطاوي هي رفيقتك بكل الأوقات. طول كرم 0594-952-923.
1: فجر اف ام.

مساء بتوقيت فجر اف ام. فجر اف ام خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: الدقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عدنا.
3: فجر FM

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. في ناس تشرب القهوة للصحصح، وفي ناس تشربها لحتى تستمتع بكل لحظة، لأن القهوة مش مجرد مشروب، القهوة طقس، ذاكرة وأصل. قهوة زياد القطاوي، خلطة فاخرة من أجود حبوب البن المحمصة بمهارة، تعبئة متقنة بتحافظ على الريحة القوية والطعم اللي أنت بتدور عليه. قهوة زياد القطاوي هي رفيقتك بكل الأوقات. طول كرم 0594-952-923.
1: 1, 2, 3, 4. بلعب مع إني مش كلاي، ماكل كتل قدامي زي وراي، معرفتش حالي في المراي، كريسبي أيوب عالم تاني.
2: أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
0: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم.

0: تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: ليلي كملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري.
3: فجر أف أم. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

ورب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 8:00 مساء بتوقيت فجر اف ام. في سي اف اي نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. سي اف اي، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار، البيرة، رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: فجر FM

الرجال العشر بتكون، لأنه على مدى 100 سنة كنا جزء من كل بيت عربي، ولدنا معكم وكبرنا معكم، ومين جدنا؟

جميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.بي اس أو زيارة أحد معارضنا ومتابعينا المعتمدين.

0: سينيورا عشرة عمر. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.
1: بحبك بحبك كل كيف مش مستحي مش عارف.

0: خلي الموجة على الموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام
1: اطيب الاوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام.
0: خلي الموجة على الموجة 90.4 فجر اف ام.